الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون

فاحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب

ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة،

كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تنام فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا. قبس من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون إن لله 99 اسماً، من أحصاها دخل الجنة. وفي القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله اسماً أعظماً. فما اسم الله الأعظم؟ بعضهم قال الحي القيوم، وهناك اجتهاد مقبول أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي يتعلق بحالك. فالمريض اسم الله الأعظم له الشافي، والفقير اسم الله الأعظم له المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم له العدل، والمقهور اسم الله الأعظم له الناصر. وقد ورد أن الرب اسم الله الأعظم لأنه أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. الحقيقة نظام الأبوة من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله، أن إنسان سعادته بسعادة ابنه، طمأنينته بطمأنينة ابنه. نظام الأبوة يدل على الله. إنسان يتمنى أن تسبقه، يتمنى أن تتفوق عليه، لا يسعده إلا سلامتك وسعادتك. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يعني لو تصورنا أن مؤسسة ضخمة أرادت تعيين موظف، فهذا الموظف يخضع للتجريب. في هذه الفترة التجريبية تحصى عليه أخطاؤه، فإذا كانت بحجم غير مقبول رفض. لكن لو أن مدير المؤسسة أراد أن يكون ابنه هو الموظف، ما الذي يحصل؟ ليس القصد هنا إحصاء الأخطاء، ولكن القصد أن يربى، فعند كل خطأ يوجه، يعلم، يحاسب. هذا شأن الأب. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين، ما معنى كلمة رب؟ بالمعنى البسيط الأولي البديهي أن الأب يهيئ لأسرته بيتاً، يهيئ لهذا البيت أساساً، يهيئ لهذا البيت أجهزة، يهيئ لهذا البيت طعام.

طعاماً وشراباً. إن رأى ابنه مريض يسارع إلى معالجته ويشرف على إعطاء الدواء، وإن رأى بيد ابنه حاجة ليست له يسأله، يحقق معه، قد يعاقبه، قد يؤدبه. يعني أبسط شرح لمعنى الرب هو الأب الحاني على أولاده، يهيئ المسكن والحاجات والطعام والشراب والمدرسة والغرفة الخاصة والتوجيه والتعليم والمحاسبة والتربية والعقاب أحياناً والمكافأة أحياناً والتكريم. إذاً يمكن أن نفهم معنى اسم الرب ببساطة: من أب حاني، من أب عالم، من أب رحيم، من أب يسعى لإمداد أولاده بكل ما يحتاجون، ويسعى لتربية أجسامهم وتربية عقولهم وتربية نفوسهم وتربيتهم تربية اجتماعية وتربيتهم تربية بدنية وتربيتهم تربية جنسية. هذا الأب الحاني العالم الرحيم الذي لا يقلقه إلا مصير أبنائه، لا يقلقه إلا سعادتهم، إلا إيمانهم، إلا سموهم. يمكن أن نفهم معنى هذا الاسم الذي يمكن أن يكون اسم الله الأعظم من مفهومات الأبوة والبنوة. لذلك ليس عجيباً أن يأتي نظام الأبوة آية دالة على عظمة الله: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم: سلام قولاً من رب رحيم، بلدة طيبة ورب كريم. ولعل هذا الاسم هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يربينا، يربي أجسامنا ويربي نفوسنا ويربي عقولنا عن طريق آياته الكونية وعن طريق آياته التكوينية وعن طريق آياته القرآنية. أيها الإخوة، الله عز وجل في آيات كثيرة أشار إلى مفهوم الربوبية، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، أعطاه القوام المناسب، الأجهزة المناسبة، الحواس المناسبة، النسج المناسبة، الخصائص المناسبة، أعطى كل شيء خلقه التام ثم هدى. لو أردنا أن نختار مخلوقاً من أتفه المخلوقات على الإنسان، البعوضة. البعوضة في رأسها 100 عين، في فمها 48 سناً، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، كل جناح له قلب، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. من أدق معاني الربوبية أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه. هي بحاجة إلى أن ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأحجامها ولا بأشكالها، بحاجة أن ترى الأشياء بحرارتها. أعطى الله البعوضة جهاز استقبال حراري، حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاها جهاز استقبال حراري، أي جهاز رادار. أعطى البعوضة جهاز تحليل للدم، ما كل دم يناسبها، تحلل الدم أولاً ثم تمتصه ثانياً
وقد ينام أخوان على سرير

واحد يستيقظ الأول وقد ملئ بدسع البعوض والثاني لم يصب بشيء. أعطى البعوضة جهاز تمييع للدم، لأن لزوجة دم الإنسان لا يسري في خرطومها، في جهاز تمييع. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى البعوضة جهاز تخدير لئلا تقتل في أثناء امتصاص الدم، تمتص الدم وتطير وتبتعد، ينتهي مفعول التخدير فيشعر الإنسان بوخز في يده، فيتوهم أنها على يده فيضربها وهي في سماء الغرفة تضحك عليه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاها جهاز تحليل، أعطاها جهاز تمييع، جهاز تخدير، جهاز استقبال حراري. في فمها 48 سناً، في رأسها 100 عين، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح. الآن في خرطومها 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وفي أرجلها محاجم، إذا وقفت على باللور على سطح أملس على الضغط. وفي أرجلها مخالب إذا وقفت على سطح خشن. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقس على ذلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاك عينين من أجل أن تدرك البعد الثالث. بعين واحدة ترى الطول والعرض، بعينين ترى البعد الثالث. أعطاك أذنين من أجل أن تعرف جهة الصوت. قد ينطلق بوق مركبة من على يمينك، يدخل هذا الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بفارق واحد على 1620 جزء من الثانية. في بالدماغ جهاز يكشف تفاضل الصوتين فيكتشف أن البوق من الجهة اليمنى، فيعطي الدماغ أمراً بالانتقال إلى الجهة اليسرى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في شبكية العين 130 مليون عصية ومخروط، 130 مليون بميلي وربع، يعني بواقع 100 مليون مستقبل ضوئي في كل ميلي متر مربع، من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جعل في ماء العين مادة مضادة للتجمد، جعل الدماغ يتألف من 140 مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الحديث عن الجسم والله يستغرق سنوات وسنوات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ دقق في معنى الربوبية. أعطى كل شيء خلقه، يعني هذا في الإنسان. الإنسان عظمه ينمو ويصل إلى الحد المناسب ويتوقف النمو. يعبر العلماء عن هذه الحالة بنوم الخلية العظمية. يكسر العظم بعد 70 سنة، تستيقظ الخلية العظمية وترمم هذا الكسر. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يجعل لك في الشعر أعصاب حس، وإلا أنت مضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى وتخدر تخدير كامل كي تحلق شعرك. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نحن نفهم الأشياء فهم سطحي، لو تعمقنا في خلقنا لرأينا عظمة الله عز وجل. معنى الرب أعطاك كل ما تملك. الطفل الصغير ليس في حليب أمه حديد، جعل الله في طحال المولود كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل. أعطى الطفل الرضيع منعكس المص لمجرد أن يولد يلتقم ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب. جهازه الهضمي ممتلئ بمادة شحمية عند الولادة،

الأول يومين لا يأتيه الحليب، يأتيه مادة مذيبة للشحم. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الحديث عن هذا الموضوع لا ينتهي، لكن ما معنى الرب أعطاك كل ما تستطيع، كل ما تحتاجه من أجهزة، من أدوات، من وسائل، من نسج، من خصائص. يعني في بالقلب شريان ليس له وظيفة واضحة جداً، وظيفته الواضحة عند انسداد بعض الشرايين يؤخذ هذا الشريان ويوضع كقطع غيار للقلب. والله الحديث بموضوع خلق الإنسان لا ينتهي، لكن معنى الرب أنه أعطاك كل ما تحتاج. قال ثم هدى، هداك إلى مصالحك. إن أنت ماشي لئلا تقع، أودع في أذنك الوسطى جهاز توازن. جهاز التوازن ثلاث قنوات فيها سائل وفي أشعار فوق السائل، فأنت إذا ملت يمنة السائل يبقى مستوياً، بمس الجدار المائل تتحسس الأشعار تعيد وضعك. لولا جهاز التوازن ما في إنسان يمشي على قدمين أبداً، والدليل لن تستطيع أن توقف الميت على قدمين، فقد التوازن. أنت بالتوازن لك أرجل لطيفة صغيرة، لولا جهاز التوازن لاحتجت إلى قاعدة استناد واسعة جداً، والدليل في بعض محلات الأقمشة يضعون تمثال لامرأة، انظر إلى القاعدة 70 سنتي. من أجل أن يبقى هذا الجسم منتصب يحتاج إلى قاعدة استناد واسعة جداً. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني في قرص لحمي ينزل مع الجنين، في هذا القرص شيء لا يصدق، تجتمع في هذا القرص دورة دم الأم مع دورة دم الجنين ولا يختلطان، ولكل دم زمرة. ومعلوم عند الأطباء أن الدم إذا جاءه دم من زمرة أخرى ينحل فوراً. لو أن الدم دم الأم ودم الابن اختلطا لماتت الأم والجنين فوراً، لا يختلطان، بينهما غشاء. هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين. طبعاً لما أخذ الأكسجين قام الغشاء العاقل بدور جهاز التنفس، أخذ السكر وضعه في دم الجنين قام بدور جهاز الهضم، أخذ الأنسولين وضعه في دم الجنين قام بدور البنكرياس. صار بالجنين في سكر وأكسجين وأنسولين، يحترق السكر عن طريق الأكسجين بوساطة الأنسولين، بتشكل طاقة حرارة، فالجنين حرارته 37. ناتج الاحتراق ثاني أكسيد الكربون، يأتي الغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من تنفس الأم ثاني أكسيد كربون جنينها، يأخذ عوامل مناعة الأم يضعها في دم الجنين، فكل الأمراض التي أصيبت بها أمه هو محصن منها. يأخذ من دم الأم الحاجات الغذائية الدقيقة، يعني البروتين، الشحوم، الفيتامينات، المعادن، أشباه المعادن، وكأنه عالم من علماء التغذية، وهذه النسب تتبدل ساعياً وينفذها. لذلك سماه الأطباء الغشاء العاقل، ولو سلم أمر الغشاء العاقل إلى مجموعة أطباء في قمة التفوق لمات الجنين في ساعة واحدة. الآن الطفل بحاجة إلى مادة معينة ليست في دم أمه، الأم تشتهي طعاماً فيه هذه المادة، شهوة الأم الحامل حاجة ابنها إلى بعض الأغذية. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت فهماً لدقائق آيات الله في خلقه كلما ازددت تعظيماً لله عز وجل وخشية له وخضوعاً له. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى الخلق الكامل،

الحوت وزنه 150 طن، 50 طن دهن، و50 طن عظم، و50 طن لحم، ويستخرج من الحوت 90 برميل زيت سمك، ويرضع وليده 300 كيلو بكل رضعة، 3 رضعات طن حليب. هذا الحوت أعطى كل شيء خلقه، من بعوضة فيها أجهزة متنوعة إلى الحوت الأزرق الذي يزيد وزنه عن 150 طن، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض تجد نفسك أمام عظمة الله، وكأن التفكر في خلق السماوات والأرض أقرب طريق إلى الله وأوسع باب تدخل منه على الله. ولا تنسى هذه الآية، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآن موضوع المتابعة، انظر إلى الأب الكامل العالم الرحيم الحاني، كيف أنه يتابع أولاده؟ متى جاء؟ متى خرج؟ من صديقه؟ لماذا تأخرت؟ المتابعة، ماذا قال الله عز وجل عن هذه المتابعة؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ صور الطبيب مر على مريض، طلب التحليل، الضغط مرتفع، يعطي توجيه أوقفوا الملح، يرى أنه في فقر دم، يعطي توجيه بإعطائه أدوية فيها حديد مثلاً. فدائماً الطبيب يتابع حالة المريض، وكل نقص أو زيادة أو تطرف في التحليلات في قرار يتخذه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ هذه هي التربية. ومرة ثانية، اسم الرب هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان، لأن الإنسان الأب يعني أب. لكن مرة كنت في الطريق أمشي فإذا بإنسان يصيح بإنسان آخر، قال له إذا ما له أب ما له رب؟ له رب، الله يربينا جميعاً ونحن في العناية المشددة إن شاء الله. الآن في معنى آخر للربوبية، الله خالق كل شيء وحده، هنا معنى جديد، الله عز وجل يتفرد بالخلق، ولا خالق إلا الله. الله خالق كل شيء خلق، وهو على كل شيء وكيل تصرف. لذلك سيدنا هود قال فكيدوني جميعاً متحدياً، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يتفرد بالخلق وبالتصرف. والقاعدة الدقيقة جداً أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. وفي هذا الكون آيات باهرات دالة على قيوم الأرض والسماوات. إذن الله عز وجل له أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن من معاني الربوبية، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ سيدنا إبراهيم، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو الله رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هذا هو الرب. لذلك لا يليق ولا يقبل ولا يعقل أن تعبد غير الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولعل اسم الرب اسم الله الأعظم، بل إن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه. فالفقير اسم الله الأعظم له، المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم له، العدل،

0: والضعيف اسم الله الأعظم القوي، والمهزوم اسم الله الأعظم الناصر، والجاهل اسم الله الأعظم العليم. فأنت في أي حاجة تحتاج إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. لذلك أيها الإخوة، الرب هو الذي يربي عباده، يربي أجسامهم ويربي نفوسهم ويهديهم إلى مصالحهم، ويهديهم إليه عن طريق الوحي، ويهديهم بالتوفيق، ثم يهديهم إلى الجنة. يهديهم إلى مصالحهم بالأجهزة والخصائص التي منحوا إياها، ويهديهم إليه بالوحي، ويهديهم بالتوفيق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم يهديهم إلى الجنة. لذلك أيها الإخوة، معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم، بل هو من أبرز خصائص عقيدة المسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: في الصيف الجو نار، والمية والغبرة تنزل عليك من سابع جار، شو الحل يا مختار؟
4: الفريد للألمنيوم عنده شبابيك وبواب عازلة للحرارة والصوت والغبرة والمية كمان.
5: شركة الفريد للألمنيوم لتنفيذ كافة أعمال الألمنيوم والواجهات والمطابخ والديكور بأعلى المواصفات العالمية وتنفيذ احترافي. عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك. 079-990-678-1. شركة الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات.

0: المخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض الذكر تدبرا وتفكرا في بديع صنع بديع السماوات والأرض، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: بالأمس وقفت بنا نظرة التفكر عند أشهى الأطعمة وأحسن الأنسجة وأبهى الحلي، ورأيناها جميعا من صنع مخلوقات لا يكاد يؤبه لها ولا يحس

0: بخطرها وقيمتها، هي نحل العسل ودود الحرير، وتلك الحيوانات الرخوية التي تصنع اللؤلؤ في أعماق البحار.
1: وإذا كان ما يجري في خلية النحل أو في وسط أوراق شجر التوت مما يسهل على المرء رؤيته ومتابعته ومشاهدة جانب الإعجاز الإلهي فيه، فإن ما يجري في أعماق البحر ليس أقل إعجازا وإبداعا وإشارة. وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
0: ثم ندعو إلينا أهل العلم ممن غاصوا، لا نقول وراء اللؤلؤ، وإنما وراء آية من آيات رب العالمين.
2: اللؤلؤ مادة تفرزها بعض الرخويات المحارية في شكل حبات ذات بنيان صلد أملس براق من كربونات الكالسيوم، وتفرز هذه المادة في حلقات متحدة المركز حول طفيليات أو أي أجسام غريبة كحبات الرمل مثلا، دخلت بين جسم الحيوان والصدفة التي يحيا فيها.
3: والناظر المدقق إلى سطح البحر قد يرى تلك الأصداف الصغيرة التي تعوم فوق الماء، ثم لا تلبث أن تهبط إلى القاع، وأيضا قد لا يراها ويمر عليها مرور الكرام، ولا يقف عند موطن الحكمة والمعجزة في خلقها وفي صنعها للؤلؤ.
4: فمن بديع صنع الله تعالى أنه جعل هذه الرخويات المحارية مخالفة من حيث الخلقة لما نعرف من حيوان وحشرات. فالحيوان يشم بأنف ويأكل ويشرب بفم، ويتنفس بأنف وفم معا، ويدفع المضار عن نفسه بيدين أو قرون أو مخالب أو أنياب. أما المحار فإن له شبكة دقيقة المسام كشبكة الصياد عجيبة النسيج.
2: تعمل هذه الشبكة كمصفات أو ورقة ترشيح، تدخل إلى جوف الحيوان الماء والهواء والمواد الغذائية، وتمنع الرمال وغيرها من الأجسام الغريبة من التسلل إلى داخل المحارة.
3: وينظر الناظر تحت هذه الشبكة فيرى ثمة أفواها، لكل فم أربع شفاه تأخذ ما يلائمها من المواد التي دخلت من الشبكة أو المصفاة، ثم تلفظ الضار الذي لا فائدة فيه.
4: ولكن الله تعالى يشاء بقدرته أن تتسرب حبة رمل لا تكاد ترى إلى داخل المحارة، وأن يعجز الحيوان القابع بداخل المحارة عن إخراج هذا الجسم الغريب، فإذا به يفرز حولها مادة لزجة طبقة فوق طبقة، وإذا بهذه المادة اللزجة قد تجمدت ثم تحجرت وتحولت إلى حلية يتحلى بها الإنسان.
0: يتحلى بها الإنسان ويتيه بها عجبا وخيلاء وزهوا، لأنه قد دفع في الحصول عليها الكثير من المال، ولكنه أبدا لا يسأل نفسه ولا يسأل غيره عن الآية الحكمة والمعجزة التي تقف وراء تلك اللؤلؤة التي يتزين بها.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم.
0: ثم يأتي طور التقليد والمحاكاة والتعلم، وإذا بالإنسان يتحول أمام ما يصنع داخل المحارة إلى تلميذ يتلقى العلم ويقلد أو يحاكي ما تقوم به الرخويات المحارية، وينشئ صناعة اللؤلؤ الصناعي أو زراعة

0: فاللؤلؤ كما تسمى، وأيضا ينسى أن يشكر لله تعالى ويشكر لذلك الحيوان الذي لا يؤبه له والذي صار له معلما ومدرسا من حيث يدري أو لا يدري.
1: وسبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، قلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. صدق الله العظيم.
0: يا أيها المغرم الساري لسيده، روح المحبين تحقيق وتجريد، إن الذي أشرقت في الله وجهته فإنه بعطاء الله مجدود.
1: سارع إلى الله معتزا برحمته، فالكل عبد ورب الكل معبود، وكل شيء له معنى يمجده، وليس لي غير معنى الذكر تمجيد.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل

0: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.
1: سبحان الله.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما تناغمت قلوب وتراقصت أجنحة، ما تناجت أرواح أو هبت رياح، إلا وأصغى في هذا الصباح سمع، واستجاب في الرواب والبطاح نبع، نبع فياض بالسخاء والخير. هذا البهاء الصباحي نعمة وهمة، ودعوة الإنسان لفتح الأبواب وإطلاق شراع الروح التواقة للآتي، وهي تموج بهديل الجسد الحريص على الثبات والقيم الإنسانية الماثلة في السير على قدمين من قوة، قدمين من إرادة، قدمين من تحد وانتظار، ليأتي المأمول جميلا جليلا مكتمل الهيئة والهيبة، وليطل من البعد وجه طلق يغمر وجدان الإنسان والمكان والزمان، ويذكر هذا الثالوث المخلوق بآلاء الله الخالق، لينطلق من الحناجر الرطبة دعاء: اللهم يسر لنا سبل الحياة في أكنافك الرحبة، وزودنا بالتقوى، واحسر غيم الرؤيا، وبث نداك السابغ على هذا الوطن، وطن الطيبة والمعروف، وطن البركة والإحسان. وقد حمى حياضه فارس هاشمي ماجد، أضاء السبل وأنعش الجيل، ومسح بيديه الحانيتين دموع المحزونين، ورد غربة المحرومين والمبعدين والمساكين، حتى هب كل من على أديم هذا الوطن باسم القلب والضاح الجبين، فسار الركب في أنبل درب، وانطلق في المدى الرحب إيقاع هاشمي نبيل، أصغى إليه الناس وهم يفلحون الأرض ويقطفون الجنى ويطلبون العلم ويحركون الآلة ويديرون عجلة العمل بكل تفان واقتدار. فيا إلهي، اجعل هذا الوطن مرجا أخضر، واملأ فصوله بالخير المغفور يا رب العالمين.

مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد

0: فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. الداعي إلى الله صلى الله عليه وسلم
1: قال الله تعالى:
2: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: الداعي إلى الله تعالى الذي يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به والعمل بما شرعه لهم. وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله وإلى طاعته بإذنه وأمره، فلست مدعيا ولا متقولا، بل كل هذا أمر الله وإذنه. بدا في دجى الصحراء نور محمد، وجلجل في الصحراء منه نداء نبي به ازدانت أباطح مكة، وعز به ثور وتاه حراء. دعاهم لرب واحد جل شأنه، له الأمر يولي الأمر كيف يشاء. دعاهم إلى دين من النور والهدى، سماح ورفق شامل ووفاء. دعاهم إلى القرآن نورا وحكمة، وفيه لأدواء الصدور شفاء. محمد

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى.

بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. بمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً. لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06

0: 4358 مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان.

0: استراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
2: يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار

المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة الأعراف، ومع الآية السادسة والعشرين، وهي قوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. أيها الإخوة، يا بني آدم، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم، أراد أن يذكرنا بدرس سيدنا آدم مع الشيطان، وكيف أن هذا الدرس أراده الله لآدم ولذريته من بعده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف أن هذا الدرس أشار إلى أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. درس بليغ. في الأرض حق وباطل، خير وشر، جمال وقبح، عدل وجور، إحسان وإساءة. أهل الدنيا القبابلة مع القوة والإساءة، والدنيا وكفروا بالآخرة، وأهل الإيمان مع الكمال والإحسان وآمنوا بالآخرة. الله عز وجل في قوله تعالى: يا بني آدم، يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم من ربه، لأن آدم عليه السلام كان في جنة برأي معظم العلماء في الدنيا، جنة في الدنيا، لأن جنة الآخرة تأتي بعد التكليف، بينما جنة الدنيا التي كان فيها آدم كانت قبل التكليف، ولأن جنة الدنيا يمكن أن يخرج منها المرء، لكن جنة الآخرة وما هم منها بمخرجين. إذاً من قوله تعالى: يا بني آدم، أي أراد الله عز وجل منا من خلال الخطاب يا بني آدم أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم قبل أن يأتي به إلى الدنيا، ليكون في الدنيا هذه الإثنينية: الحق والباطل، الخير والشر، الإحسان والإساءة، الصدق والكذب. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم. أنزلنا أي أنزلنا المطر من السماء، وهذا المطر الذي نزل من السماء أنبت النبات، ومن بعض أنواع النبات ما صنعت منه الخيوط، ومن الخيوط ما صنعت به النسج، ومن النسج كان لباسنا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباساً. الآن أول معصية عصيت في عالم البشر هو نزع الثياب، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذاً في عنا شيء اسمه ستر للعورات وكشف للعورات. إبليس ومن لف لفه وأتباعه إلى يوم القيامة مع كشف العورات، والوحي الإلهي والإرادة الإلهية والمنهج الإلهي مع ستر العورات. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم. أيها الإخوة، الحقيقة السوءة هي العورة المغلبة، واللباس يواري السوءة، وهذا اللباس أراده الله عز وجل لأنه صنع من مواد هي من خلق الله عز وجل. وأحياناً هذا الشيء تدرك
يقيناً.

أنه خلق من أجل هذا الشيء. أحياناً تجد نبات أخضر، أخضر فقط، لا يزهر ولا يثمر، هو فقط من أجل أن ترى منظراً أخضر اللون. هناك شجرة من أجل أن تكون ظلاً، أوراق دائمة، أوراق منمنمة كثيفة مطبقة على شكل دائرة والجزع مستقيم، تدرك أن هذه الشجرة إنما صممت من أجل أن تكون ظلاً للإنسان. لو جلت جولة فكرية في خلق الله عز وجل لوجدت أن الشيء قد تفهمه بوظيفته. يعني في أشياء خلقها الله خصيصاً للإنسان، هذا باب كبير في التفكر. يعني لماذا هذا الماء في خاصة يتميز بها؟ أنه إذا بردته إلى درجة زائد 4 يزداد حجمه، فتقل كثافته فيطفو. لولا هذه الخاصة لما كان هذا الدرس، ولما كانت حياة على سطح الأرض. لماذا في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ لولا هذه الخاصة كل إنسان دخل في جو تحت الصفر يفقد بصره. أنت تشعر أحياناً أن هذا الشيء خلق خصيصاً لهذا الشيء. لذلك النباتات التي تحاك منها الخيطان، القطن، الكتان، هذه النباتات مصممة كي تصنع قماشاً نرتديه. اللؤلؤ من أجل أن يكون زينة للنساء، اللحم من أجل أن يأكله الإنسان طرياً. أنت حينما تجول بفكرك في هذا الكون الواسع ترى أن كل شيء له سبب وله غاية، أن كل شيء له سبب وله غاية، وأن العقل يرفض التناقض، وهذا هو التفكير الصحيح. إذاً حينما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، المطر من السماء أنبت نباتاً من أنواع النبات، القطن والكتان وما شاكل ذلك. هذا النبات تصنع منه الخيوط، والخيوط تكون نسيجاً، والنسيج يصبح ثياباً نرتديها فنستر به سوآتنا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم. لكن إبليس كما وصفه الله عز وجل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لذلك العالم الآن عالم مقسوم قسمين، عالم التعري وعالم الحجاب. المسلم المرأة محجبة، الرجل ثيابه يعني فيها ستر، فيها حشمة، لا يظهر فخذه للناس. قد تزور بلد أوروبي تلتقي مع مدير عام يرتدي بنطال قصير إلى أعلى الفخذ، طبيعي جداً. النمط الغربي نمط تعري، والمنهج الإلهي منهج ستر، لأنه في التعري إثارة، مع الإثارة فاحشة، مع الفاحشة فساد، ومع الفساد ضياع، ومع الضياع شقاء، وبعد الموت جهنم. قد تبدأ أول معصية عصي بها الله في الأرض كشف العورة. لذلك الآباء المربون الذين يحرصون على سلامة أخلاق أولادهم، الأب قد لا يخلع، وهذا الأصح والأولى والأوجب. لا يمكن لأب مؤمن طاهر أن ينزع ثيابه أمام أولاده أبدا. الله أمرنا بالستر، والمرأة المسلمة مستورة، مفاتنها لزوجها ولمحارمها لا لكل الناس. ورأيتم كم من الفساد استشرى في الأرض حينما تعرت المرأة؟ كم محطة فضائية بنيت على أساس عرض المرأة عارية؟ كم موقع في الإنترنت إباحي أساسه عرض المرأة عارية؟ كم في الطريق من فساد؟

من فتاة تبرز كل مفاتنها للناس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. صدقوا أيها الإخوة، المرأة التي ترتدي ثيابا محشومة والله كأنها ملكة، وأنت حينما ترى امرأة ترتدي ثيابا محتشمة كأنها أختك، لا تفكر بشيء آخر. أما حينما تبرز المرأة مفاتنها تنتقل من أنها امرأة إلى أنها متعة، وفي هذا امتهان للمرأة. الآن في مسيرات في العالم الغربي أساس المسيرة احتجاج واعتراض واستنكار أن أي سلعة مهما كانت قليلة الشأن تروج عن طريق امرأة شبه عارية. هذا من فعل إبليس. تعري أول معصية ارتكبت في الأرض، والمؤمن أبرز ما فيه الستر والصون والاحتشام. لكن هناك من قال كلمة أنزلنا، أي شيء نزل من السماء هو الخير، وقد يكون في الإنسان دافع نحو السماء ودافع نحو الأرض. الشرور تتأتى من أن يستجيب الإنسان لنداء الشهوة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لذلك الثياب تستر العورات، قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً. الريش هو ما يكسو جلد الطائر، فالريش معناه زينة. والله عز وجل حينما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني كأنه الزينة حاجة في الإنسان. الإنسان يسكن في بيت، لكن يستمتع ببيت مطلي بطلاء لطيف في ألوان جميلة. الإنسان يرتدي ثياب تستر عورته، لكنه فوق ذلك يحبها ثياباً جميلة، ألوان أنيقة، تناسب ألوان. فكأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا حب الشيء الجميل. وقد قالوا الإنسان فطر على حب الجمال والكمال والنوال. النوال هو العطاء. أي واحد منا من دون استثناء يحب الشيء الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الأداة الجميلة، يحب الآلة إذا كانت جميلة. لذلك الآن قضية الجمال واضحة جداً في العالم، يعني أي شيء له مظهر جميل. هذا شيء ليس منافياً للفطرة، لكن العالم الغربي بالغ بتجميل الحياة حتى أصبحت بلاده مهوى للقلوب، ونحن قصرنا كثيراً لم نعبأ بتجميل بلادنا حتى نفر منها أبناؤنا. يعني بيت جميل، والجمال لا يحتاج إلى أموال طائلة، يحتاج إلى ذوق. وجنة المؤمن داره، يعني أحياناً يكون الطلاء بسيط ورخيص جداً، لكن طلاء بلون زاهي والأساس متناسب مع لون الطلاء، وكل شيء بالغرفة مشتق من لون موحد. مرة دخلت إلى صالة للأفراح وللتعزية، يعني لفت نظري تناسق ألوان عجيب. فالإنسان يرتاح. من قال لك إن الإنسان ينبغي ألا تكون حياته جميلة؟ كن متأنقاً في ثيابك، اختر ألواناً تناسبك، اختر يعني أدوات فيها مسحة جمالية، هي حاجة أساسية. لا تنتقد الآخرين إذا أرادوا أن يكون الشيء جميلاً، هذه فطرة. لكن ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة. الجمال في البيت، في المدخل، في غرفة الضيوف، في التناسق، في الأزهار، لكن أن تصل إلى الجمال عن طريق المعاصي والآثام. المرأة جميلة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك
لهذا الجانب.

مالي طريقا شرعيا أن تتزوج فقط. والبيت جميل، لكن جعل لك لهذا البيت الجميل طريقا واحدا أن تعمل عملا شريفا وأن تكسب رزقا حلالا وأن تشتري بيتا جميلا. أما أن تكون متعتك بالجمال على حساب دينك وعلى حساب مبادئك، هنا الخطأ، وقد رسب من يفعل هذا في الامتحان. إذاً يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً. إذاً حاجات التي خلقها الله عز وجل تحقق هدف وظيفي وهدف جمالي، تمام؟ أي شيء الله عز وجل خلقه بيحقق. تفاحة فضلاً عن أنها مغذية وفيها مواد سكرية وفيها معادن وفيها فيتامينات، فضلاً عن كل خصائصها وفضلاً عن رائحتها الطيبة وعن طعمها الطيب، منظرها جميل. أحياناً في لوحات فنية فواكه، تفاحة جميلة جداً، الموز جميل، الإجاص جميل، العنب جميل. الله عز وجل علمنا أن كل شيء خلقه لنا يحقق هدفاً وظيفياً وهدفاً جمالياً. فلذلك الجمال مطلوب، والمؤمن جميل ويحب الجمال، لكن يحب الجمال وفق منهج الله، ولا يحيد عن منهج الله قيد أملة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يعرف بطيب الرائحة، كان عليه الصلاة والسلام يرتدي أجمل ثيابه في المناسبات والأعياد، كان له ثياب يرتديها إذا لقي الوفود وفي خطبة الجمعة. أنا أتمنى، وهذه مناسبة، ألا نبتعد عن الجمال، ألا نجعل بلادنا ليست جميلة، تجد الطرقات غير جميلة، لأن الانتماء فردي، البيوت جميلة جداً، أما الطرقات غير جميلة، ما في انتماء جماعي، أن هذا الشيء يخرش منظره الأذواق السليمة. قد يضع أشياء لا يحتاجها في الشرفة، منظر الشرفة فيها أشياء قديمة مكسورة معطوبة، ما بيهمه، البيت جميل من الداخل، في أناقة وفي جمال، لكن الشرفة هذه للناس، يضع فيها أشياء ليست مقبولة ذوقاً. إذاً قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، إنسان بلمسات خفيفة يجعل بيته جنة، بلمسات خفيفة، يعني مسمار عليه شريط منظره غير لائق، يقلع المسمار ويضع مكان الثقب معجون، فصار في منظر جميل. والأشياء الدقيقة يمكن أن تضفي على الإنسان شعوراً بالجمال. أنا لست مع أن نكون أتقياء وبلادنا غير جميلة، بيوتنا غير جميلة. تدخل لصيدلية أحياناً فيها أناقة وفيها نظافة وفيها نظام، شيء يلفت النظر. صيدلية أخرى الأدوية فوق بعضها، الغبار، يا لطيف، شيء لا يحتمل. فالنظافة من الإيمان، والأناقة أناقة من الإيمان، والأشياء الجميلة من الإيمان، وهي آية قرآنية. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا. لكن قال في سوآت أخرى، في سوآت فكرية، إنسان جاهل، في سوآت أخلاقية، كاذب، مخادع، منافق، مستكبر. صدقوا أيها الإخوة، كما أنك تتقزز من منظر قبيح، من ثياب قذرة، من ثياب متنافرة في ألوانها، كما أنك تتقزز من مركبة لم يفكر صاحبها أن يغسلها من سنة، كما أنك تتقزز من بيت فيه حاجات منسقة غير مرتبة، قبيحة المنظر، في فوضى، ما في نظام، ما في ترتيب. المؤمن يتقزز من كلمة بذيئة، من مزاح رخيص، من مزاح جنسي، من كبر، من استعلاء، من نفاق، من إنسان ذي وجهين. هذه سوءات ثانية، والله لا أبالغ، لعل السوءات الثانية
أشد إيلاماً للنفس من السوءات الأولى.

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم. والإنسان أيها الإخوة من دون ثياب منظره يدعو للتقزز ولحكمة بالغة بالغة، قد أنزل الله علينا هذه الثياب. الإنسان يعني بالتعبير العامي الدارج، الإنسان نصف عروق ونصف خروق، كلام يقوله عوام الناس. فالله عز وجل قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا، يعني في أشياء جمالية. البيت بيت والبيت دافئ لكن ما في جمال، في مدفأة غير منظفة مثلاً، في صحن يؤدي الوظيفة لكن أكل عليه الدهر وشرب، منظره مقزز. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا. لكن الكذب سوءة، النفاق سوءة، الكبر سوءة، المزاح الرخيص سوءة، المزاح الجنسي سوءة، الوقاحة سوءة، هذه سوءات النفس. لباس التقوى يستر سوءات النفس، سوءات الجسد تسترها الثياب، وسوءات النفس تسترها التقوى. تجد المؤمن بأدبه، بتواضعه، بطريقة جلوسه، بطريقة حركته، بطريقة كلامه، بحركاته، بسكناته مؤدب، يمشي بأدب، خافض الطرف، لا يستعلي على الناس، لا يحرج من حوله، لا يحمر الوجوه، لا يصطاد في الماء العكر، ليس قناصاً، في جمال الأخلاق. كما أن المؤمن قد يكون حسن الصورة وأفعاله أيضاً جميلة، لذلك جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. كما أن هناك جسم جميل هناك فعل جميل، كما أن هناك بيت جميل هناك بطولة جميلة. والله أيها الإخوة، البطولات التي نقرأ عنها في التاريخ القديم والحديث تبقى طرباً من قراءتها أسابيع. لذلك قالوا إن في الإنشاد إرشاداً وإن في الإرشاد إنشاداً. أحياناً تطرب أنت لفكرة جميلة، لتحليل جميل، لعقيدة صحيحة، تطرب لتفسير آية رائع. فالجمال جمال النفوس أحياناً. لذلك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً. كل فعل الله عز وجل فيه أداء لوظيفة أساسية وفيه أداء لوظيفة جمالية، أداء لوظيفة أساسية وأداء لوظيفة جمالية. أنت ما مهمتك أيها الإنسان؟ أنت أيضاً إذا قدمت شيئاً قدمه بغلاف جميل، إذا أردت أن تنصح إنساناً انصحه بكلام جميل، بكلام لطيف، بكلام متواضع. يعني يجب أن يكون الجمال منهجاً في حياتنا، جمال الشكل والنظافة والأناقة والانسجام، وجمال الأفعال. والمؤمن جميل لأن الله جميل يحب الجمال. يا رسول الله، إن أحدنا يحب الثياب الحسنة، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر أن ترفض الحق وأن تبخس الناس أشياءهم، هذا كبر. أما أن يكون بيتك جميل، مرة ثالثة ورابعة وخامسة، أنا لا أقصد بالجمال الذي يحتاج إلى ملايين مملينة. والله مرة دخلت لبيت في الغوطة، يعني لفت نظري جمال بسيط جداً، كل أصص النباتات بحجم واحد مطلية باللون الأخضر بقياس واحد، هذا شيء جمالي، طلاء بسيط جداً بس لون لطيف. ما في حاجة غير يعني مهمة في البيت، كل شيء أساسي. أيام ستارة لطيفة، ألوان الستارة تنسجم مع

الأساس. أيام السجادة الطقم أزرق وسجادة خمري ما بتتناسبوا، أيام السجادة من لون الطقم تقريباً تعطي جمال، فالجمال مطلوب، مطلوب عند كل الناس، وأنت بإمكانك أن تتلامى أزواقك حتى يكون البيت جميل، قد يكون 50 متر بس فيه جمال، قد يكون يعني مركبة قديمة جداً بس فيها جمال، فيها أناقة. هذا من قوله تعالى وريشاً. النقلة الثانية، كما أن هناك سوءة في الجسد، عورة مغلظة منظرها قبيح، هناك سوءة في النفس. سوءة الجسد تسترها الثياب، وسوءة النفس تسترها التقوى، الاتصال بالله وطاعة الله واقتباس الكمال الإلهي، أن تكون رحيماً، أن تكون متواضعاً، أن تكون حليماً، أن تكون لطيفاً، أن تكون شفوقاً، أن تكون منصفاً، أن تكون عدلاً. يعني البطولات لا تنسى، البطولات لا تنسى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير. كل شيء نزل من السماء هو الخير. مثلاً الله عز وجل يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أيضاً المطر نزل من السماء والأرض أنبتت هذا العشب والحيوان أكل هذا العشب فنما جسمه وتكاثر، فكأن هذه الأنعام أنزلت علينا من السماء. هذا المعنى الثاني. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذاً الكتاب ميزان، الكتاب منهج، الكتاب فيه افعل ولا تفعل، افعل الخير ولا تفعل الشر، افعل العدل ولا تفعل الظلم، وهذا الكتاب نزل من السماء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. المنافع، بأس الحديد ينفع الناس في صون القيم، يعني السيف من الحديد والأسلحة كلها الآن من الحديد، لكن شتان بين أن يكون السلاح لصون القيم أو أن يكون السلاح لصون الكفر والعدوان. نحن الآن في عصر استثنائي، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا؟ يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، لينفذ أمر الله. ودعماً لهذا الأمر الإلهي، ودعماً لهذا الوحي السماوي، ودعماً لهذا الحق الذي هو من عند الله، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. البأس أن يكون سلاحاً تدافع به عن الحق وعن نفسك. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في أنزلنا، كل شيء نزل من السماء فيه خير كبير، فيه نعمة كبيرة، وكل شيء جاءنا من البشر فيه شر كبير. لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريهم بعض الذي عملوا لعلهم يتقون. سوءات الحس تواريها الثياب، وسوءات القيم تواريها التقوى. ولعل سوءات القيم أشد قبحاً من سوءات الحس. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذه الأشياء الجميلة من نعم الله الكبرى. والله دخلت مرة مدرسة شرعية، والله يعني فيها لمسات جمالية، شيء يحير العقول، يحير العقول. الدخول للمدرسة شيء محبب. حدثني أخ مقيم ببلاد بعيدة، من شدة أناقة المدرسة وجمال أبهاءها وتأمين الحاجات التي ترضي الطلاب، الطفل في يوم العيد يبكي يتوق نفسه للذهاب إلى المدرسة. يجب أن تكون هكذا مدارسنا، وهكذا مساجدنا، وهكذا بيوتنا. العنصر الجمالي نحن مقصرون جداً فيه. يعني قرية أنيقة، شوارعها، حدائقها، الأشجار تحف بها، لأن أهل هذه البلدة يوم الجمعة جميعاً يعملون في تنظيفها وفي تزيينها وتجميلها. يعني المساحات الجمالية الآن شيء يعني يلفت النظر. أيام تدخل إلى مسجد، والله بقرية دخلت من يومين لمسجد، يعني فعلاً شيء جميل جداً، الأناقة والسجاد والطلاء والسريات والتدفئة، شيء جميل جداً. المكان الجميل يستهوي. نحن لما لا نربطه بالإيمان والطاعة؟ ماذا ينقصنا؟ من هذا الذي ربط الجمال بالكفر والمعصية؟ نحن يجب أن نربطه بالإيمان والطاعة. والبوادر طيبة جداً، تفوت أيام لمعهد، في نظام، في أناقة، في لوحات. دخلت مرة إلى ثانوية في تركيا، أقسم لكم بالله كأنها فندق خمس نجوم، شيء محبب. اللوحات الفنية، النظافة، الأناقة، النباتات. أنا أتمنى أن نقيم مسحة جمالية في بيوتنا، مسحة جمالية، لأن البيت الجميل يستهوي الأولاد. بيت غير جميل، ما في نظام، في فوضى، في تنازع بين الأم والأب، الأولاد يهربون منه إلى الطريق، إلى أصدقائهم، فقدت ابنك بهذه الطريقة. اجعل البيت شيء يجذب الأولاد إليه. أيها الإخوة، يعني الأشياء الجميلة والأنيقة هي من الإيمان وأيضاً من الحضارة. يعني تلاقي حديقة ببلد متطور، يعني نظيفة بشكل غير معقول، وما في إنسان ممكن يؤذي الحديقة. بتلاقي حديقة ببلد متخلف، حينما أنشئت رائعة جداً، بعد حين أصبحت مكان للقمامة صارت. هذا شيء غير معقول إطلاقاً. فنحن لازم نربي أبنائنا أنه يعتني بالأشياء العامة، بحديقة، يعتني بالمركبة العامة. ما يكتب، أيام بتلاقي خط مكتوب على الحيطان، بكون حيط حجر، ما عاد له حل، بده نحت بقى مرة ثانية. ففي يعني تصرف غير جمالي، غير مقبول إطلاقاً، بسبب ضعف التربية وضعف القيم والوازع. لذلك أنا ركزت بهالآية على كلمة وريشاً. نحن إذا بيوتنا جميلة، جمال الانسجام، مو جمال الفخامة والغلاء، جمال انسجام. يعني أيام طلاء البيت، طلاء رخيص لكن بلون زاهي بيعمل راحة نفسية. أيام الأساس المتناسب بيعمل راحة نفسية. لما بيوتنا ليست جميلة إطلاقاً وفي خصومات، الطفل هرب من البيت، لقى الطريق أجمل، قعد مع رفقاته، فات لمطعم، خسرناه. خلي ابنك عندك، اعمل له غرفة خاصة، اعتني، اعمل له فيه مسحات جمالية، اعمل له منظر طبيعي صغير، لوحة آية قرآنية مثلاً. يعني أنا بتمنى أنه نربط الإيمان بالجمال. الإيمان جميل، الإيمان أجمل شيء بحياتك، أنه أنت مؤمن صادق، أمين، متواضع. أضيف لإيمانك وتواضعك ورحمتك وإنصافك وعدلك وفصاحتك، ضيف هيك مكان جميل. عندك محل تجاري، خليه جميل، مكتب خليه جميل، صيدلية خليها جميلة. الجمال بيجذب. الغرب انتبه لهالناحية. أي مكان تذهب إليه هلأ بتلاقي بطريق عام، ما اللون تبعه، ما له لون أبدا. كان في شتاء وكان في مطر وكان في طين، والطين رسمة الحيطان، بتلاقي منظر لا يحتمل. هذا مفروض احنا نكافح.

0: لذلك أنا ألح في هذا الدرس أنه نحن أن نعتني بالجمال حتى نجذب الناس إلينا، حتى نري الناس أنه الإسلام جميل وأهله عندهم أذواق رفيعة جداً. نعم، إذاً يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أنه في سوءة جسمية سترها بالثياب، وفي سوءة نفسية سترها بالتقوى. يعني واحد تكلم كلام بذيء جداً ويرتدي ثياب أنيقة جداً، قال له شخص، قال له يا بتحكي مثل لباسك أو البيس مثل حكيك. إما أن تنطق بكلام جميل كهذه الثياب أو أن ترتدي ثياب كهذا الكلام. الانسجام مطلوب بالحياة. الآية دقيقة جداً، فيها أنواع السوءات وأنواع اللباس، وفيها إشارة إلى أن الريش له هدف جمالي فقط. الأيام كل شيء تراه عينك من خلق الله جميل، الفواكه كلها جميلة، الأشجار جميلة، يعني الجمال جزء من خلق الله عز وجل. أنت انظر إلى السماء قبل الغروب، فيها الشفق الأحمر، انظر إلى البحر كيف ألوانه متدرجة، انظر إلى الأخضر، في أشياء الله خلقها جميلة جداً. لماذا؟ كي تكون مرتكزاً لأوصاف الجنة. في أماكن فيها غابات، فيها إطلالة على بحر، في أشجار جميلة، الأزهار كم نوع من الزهر؟ والله في مئات ألوف أنواع النباتات هدفها فقط إمتاع العين فقط، ما في شيء ثاني. أنواع ألوف مؤلفة من النباتات الجميلة من أجل أن تستمتع بها. فلذلك إلا أن الجمال في الإسلام منضبط بمنهج الله. ما في مثلاً بدنا نعلم طلاب الفنون الجميلة بيرسموا امرأة عارية، هذا شيء مرفوض بديننا، أن المرأة الأحكام خاصة، المرأة زوجة مقدسة، المرأة بنت مقدسة، ما بيصير تكون المرأة سلعة رخيصة أو مظهر جمالي فقط. المرأة يجب أن تصان بالثياب، أما جمالها لزوجها لمحارمها وليس لكل الناس. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمة شغل المكيف. لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+.

0: وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
0: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 0794531740.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
6: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: وين هالغيبة يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
11: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض

خير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم

0: رقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
1: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-56-48-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ثمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى، من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل

0: صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا مانهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: وين الغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية.

0: الروسية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61

0: الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة، بانتظاركم.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكفينا همومنا وتغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور مصطفى الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والباحث في التوثيق الملكي الهاشمي،

0: حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله فيكم يا سيدي، وشكرا لكم على هذه الحلقة الطيبة المباركة.
0: الله يكرمك. طبعا مستمعينا الكرام، يعني تحدثنا في الحلقة السابقة ووقفنا عند آية من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ويعني درسنا هذه الآية وما فيها من يعني من موضوعات تستحق الدراسة والموعظة. واليوم نقف بمشيئة الله تعالى عند حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي امتاز وتميز بأنه أوتي جوامع الكلم، وكان من أساليبه صلى الله عليه وسلم التربوية البليغة أنه يضرب الأمثال. كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن بين الأساليب النبوية التي كان يعني ينهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه أنه كان يضرب الأمثال. ونقف في هذا اليوم عند حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الجليس مثل الجليس الصالح. طبعا هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. نقف عند هذا الحديث الجامع المانع الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الصحابي أبو موسى الأشعري، ونقف على ما فيه من معان تربوية، ونركز بداية على موضوع أثر الصحبة على الإنسان وضرورة ملازمة الصالحين والأولياء والصحبة الصالحة والتحذير من صحبة السوء. بداية يعني أرحب مرة أخرى بفضيلة الدكتور مصطفى الخضري، حياكم الله فضيلة الدكتور. نريد بداية أن يعني أنا قدمت لهذا الحديث فضيلتك، ولكن نريد أن نتعرف إلى روعة وجمالية الأسلوب النبوي في التربية وفي التعليم وفي تعليم أصحابه، وحتى أثر هذا الأسلوب في النفس عندما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، ويعني ما أثر التشبيه وضرب المثل في هذا الحديث الشريف، وما سر هذا التأثير في النفس؟
1: بارك الله فيكم يا سيدي على هذا الموضوع العملي المعاصر. بداية بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. بداية نشكر إذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها الدكتور معاري حصات والدكتور منصور، الله يجزاكم الخير على اختيار هذا الموضوع المعاصر الذي يلامس كل إنسان مواطن في هذا البلد العربي المبارك، وكل إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضوع موضوع هام جدا، متعلق في موضوع الصحبة الصالحة والصحبة السيئة وعلاقة الأشخاص والأقران مع بعضهم البعض. من خلال هذه الصحبة الصالحة بيّن القرآن الكريم اهتم اهتماما عظيما، وبيّن تبيانا كبيرا على أن موضوع الصحبة هو موضوع قرآني نبوي شريف،
0: نعم.
1: موضوع هام يتعلق بكل شخص إن كان مسلما أو غير مسلم،
0: نعم.
1: ولذلك نجد أن القرآن الكريم أصل لموضوع الصحبة ووضع قواعدها وبيّن صفاتها وخصائصها، وبيّن على أن الصحبة إما أن تجعلك تعيش في أمن وأمان واستقرار وقرار وطمأنينة وراحة

0: احتمال، وإما أن هذه الصحبة تكون سببا في تراجعك، سببا في ضياعك، سببا في غوايتك، سببا في عدم تمسكك بالمبادئ والقيم والأخلاق والدين وغير ذلك من الأمور التي ذكرها القرآن الكريم. ولذلك ذكر القرآن الكريم الصحبة والقرين بشكل صريح بين وأثره على الآخر، فقال سبحانه وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إذن القرآن الكريم يتحدث ويبين على أن سبب الطغيان لأخيه الإنسان هي الصحبة السيئة. ولذلك نحن نقول للإخوة ونقول للمستمعين الكرام ونقول لأنفسنا: علينا أن نختار لأولادنا وبناتنا الأصدقاء الصالحين الذين يحبون الخير، الذين تربوا تربية صحيحة قائمة على منهج الأخلاق والقيم والمبادئ، وعلينا أن نحذر أولادنا وبناتنا وأن نتابعهم من صحبة السوء، لأن صحبة السوء سبب في ضياع الأسرة، سبب في ضياع الدين، سبب في ضياع الأخلاق، سبب في تفكك المجتمع، سبب في الجريمة، سبب في الضرر، سبب في عدم الرحمة والمحبة. إذن الصحبة الصالحة مهمة جدا، والصحبة السيئة علينا أن نحذر أولادنا وبناتنا وشبابنا وأن نتابعهم في هذا الأمر، لأنها إما سبب في الضياع أو سبب في النجاة في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني قد بينت أثر الصحبة وحال المتصاحبين كما ورد في القرآن الكريم، ولكن نريد أن نرجع إلى الحديث النبوي الشريف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذن الجليس الصالح هو كحامل المسك.
0: نعم.
1: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني بعطرك، نعم، أو إما أن تبتاع منه أو بتشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني نقف عند هذا المعنى فضيلة الدكتور، عند معنى يعني التشبيه الجليس الصالح بحامل المسك.
0: يعني هذا بيان دكتور منصور لحال الإنسان ولحال المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بيّن مثل الجليس الصالح وبيّن أثره على الجليس الآخر وبيّن أثره على المجتمع، هذا دلالة واضحة من النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحبة هي الصالحة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، والصحبة السيئة تضرك دنيا وأخرى. ولذلك نجد أن القرآن الكريم أكد أيضا على موضوع الصحبة وبيّن أن الصحبة لا تنفع إلا بالخير، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن الإنسان إذا أنت صاحبته في هذه الدنيا، وكم هذا هو موجود في واقعنا، نرى بعض الناس يصاحب الإنسان الآخر من أجل مصلحة دنيوية، من أجل منفعة ذاتية، من أجل منصب، من أجل جاه، من أجل سلطان، لا يصاحبه من أجل الله ولا يصاحبه من أجل مبادئه وقيمه وأخلاقه. إذا وصلنا إلى تلك المرحلة فهذا إشعار يدل على أن الإنسان عليه أن يتأرجع وأن يتمسك إلى دينه. علينا أن نصحح مفاهيمنا وألا تجرنا الحضارة الغربية البعيدة عن القيم إلى أمور فيها تفكك أسري وفكري وعقدي إلى غير ذلك. لذلك نحن في ديننا قرآننا العظيم ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أكد تأكيدا صريحا واضحا على موضوع الصحبة، ولذلك يقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام: وقد شبه الصحبة والخليل بمن يخالل، فقال عليه وآله الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني انظروا أيها الإخوة، يعني موضوع المرء على دين خليله، المسألة ليست مسألة سهلة. يعني لما تقول أنت إنسان على أنت دينك على دين فلان، معنى أنت كل ما تحمله من مبادئ ومن قيم

0: ومن أخلاق تأخذه من فلان.
1: نعم.
0: إذن موضوع أن صديقك هو الذي يعطيك الدين، معناه النبي عليه السلام شبه الأمر أنه موضوع خطير جدا.
1: خطير. نعم.
0: إما أن يعطيك دينا فيه صلاح وفيه خير، وإما أن يضيعك في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فليريد أن يختار للناس الصحبة الصالحة، فقال فلينظر أحدكم من يخالف. يعني لازم الواحد يبحث ويتحرى عن فلان وعن علان، ومن أبوه ومن أمه، وكيف تربى وعلى ماذا تربى وكيف عاش، ثم يجعل ابنه أو بنته تسير في هذه الصحبة.
1: نعم. ويعني أريد أن أرجع إلى الحديث مرة أخرى فضيلة الدكتور، يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، وهنا المسك يعني هو يعني رمز للطهر والجمال والطهارة وحسن الأثر، أيضا يعني دم الشهيد يشبه بالمسك، وكذلك خلوف فم الصائم يشبه بالمسك، فحامل المسك يعني يترك الأثر في جليسه، فالإنسان لا يجلس إلا مع الصالحين ولا يخرج إلا بخير معهم، سواء كان مثلا علما، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، أو يعني تشم منه الرائحة الطيبة.
0: نعم.
1: وهذا أيضا يعني سواء أنك عندما تجالس الصالحين فإنك يعني أكيد ستأخذ العلم عنهم، ستأخذ الأخلاق والأدب من خلال سلوكهم والتواضع. نعم.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: دكتور منصور، يعني كما ذكرت
1: النصيحة
0: مجالسة الصالحين والنصيحة
1: تستفيد منها. نعم.
0: تستفيد من هؤلاء الصالحين، لذلك مجالسة العلماء والصالحين والأولياء والعارفين بالله هم يعطوك علما، يعطوك منفعة دنيوية وأخروية، فمن خلال هؤلاء العلماء ومن خلال هؤلاء الأولياء تتأدب معهم، يعلمونك الأخلاق، يعلمونك التواضع، يعلمونك كيف تحب الخير للإنسان وللمجتمع والذي تعيش فيه، كيف تتعامل بطهارة وعفة مع الخلق ومع الخالق.
1: نعم.
0: كيف تكون مستقيما. ولذلك الحمد لله نقول للإخوة، إذا رأيتم رجلا صالحا تقيا عالما عليكم أن تتمسكوا به، وكم هم في هذا البلد المبارك الهاشم. الحمد لله عندنا علماء وعندنا صالحون وعندنا أولياء وعندنا مجالس ذكر، وهذا كله يقوي الصحبة الصالحة التقية النقية. ولذلك نجد في القرآن الكريم الله عز وجل جعل ذلك دعاء يتلى إلى يوم القيامة من خلال القرآن الكريم، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذا الموضوع الحقني بالصالحين، أي اجمعني بهم في الدنيا وفي الآخرة، اجعلني ممن يسير على قدمهم. لذلك نقول للإخوة، علينا أن نبحث عن هؤلاء العلماء، عن هؤلاء الأولياء، عن هؤلاء الصالحين، لا نبحث عن المظاهر ولا نبحث عن الأغنياء فقط، لا نبحث عن المظاهر الدنيوية. إذا إنسان صاحب مال وجاه وسلطان، إذا إنسان صاحب مال وجاه وسلطان، نرى الناس يسعون إليه من كل جهة ومكان، ونرى النفاق الاجتماعي، ونرى الصحبة السيئة والسلبية وغير ذلك. لذلك نقول للإخوة، عليكم أن ترشدوا أولادكم وبناتكم إلى مجالس العلم والأولياء والصالحين، وأن تجلسوا فيها من أجل أن ترتقوا بأنفسكم وبأرواحكم، ومن أجل أن تزكوا أنفسكم. لذلك الله عز وجل جعل بناتنا وأولادنا هم مسؤولية في رقابنا، وهذا معنى قوله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن علينا فيما بيننا أن نجلس وأن نبحث عن هؤلاء القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم.
1: نعم. الآن سننتقل يعني إذا سمحت لي فضيلة الدكتور إلى الجانب الآخر، وهو جليس السوء والعياذ بالله، الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، والكير هو معروف الذي يعني هي الأداة التي يعني ينفخ بها على النار لكي
0: ورائحتها
1: كريهة تشتعل. نعم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أنه إما أن تجد يعني إما أن يحرق ثيابك وهو ينفخ على الكير، وإما أن تجد ريحا خبيثة، يعني إذا لم تتأثر بشكل سلبي ولم يأتك الضرر منه، وهو هذا الأول، إذا لم يحصل هذا فإن ستكون رائحتك خبيثة والعياذ بالله لمن يجالس

0: جليس السوء. يعني كيف يؤثر الجليس جليس السوء على يعني من يجالسه؟ وأريد أن ننتقل
1: نعم.
0: إلى موضوع آخر، وكيف يكون يعني يكون داخلا في تكوين شخصيته.
1: طباعه.
0: نعم
1: نعم،
0: نعم وطباعه. نعم
1: بارك الله فيكم دكتور
0: الله يكرمك يا
1: منصور
0: سيدي.
1: على أيضا هذه المداخلة وربط الجليس الصالح بموضوع الجليس السوء.
0: نعم
1: القرآن الكريم بداية حذر تحذيرا شديدا من مصاحبة ومن مجالسة صديق السوء، لذلك نجد القرآن الكريم أعطى هذا الموضوع أهمية كبرى، ووضح معالمه وصفاته، وكيف أن جليس السوء يتخلى عن صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، وكيف أن جليس السوء يعني يتظاهر على أنه صاحبك، ولكن عند الشدة والحاجة لا ترى منه موقفا إيجابيا أبدا، وهذا ما يسمى بالنفاق، نسأل الله السلامة.
0: اللهم
1: ولذلك القرآن الكريم أجمل هذه المعاني عن جليس السوء فقال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الله عز وجل يقول بئس هذا القرين، بئس هذه الصحبة، أنها لا تنفع صاحبها لا في الدنيا وفي
0: ولا في
1: الآخرة.
0: الآخرة.
1: يوم القيامة يتهرب من صديقه، يتهرب من صاحبه، لا يقدم له لا حسنة ولا إيجابية. إذا جليس السوء في الدنيا يتهرب من صاحبه، لا يقف معه. لذلك نجد فرقا شاسعا
0: صحيح.
1: وبينا واسعا بين الصحبة الصالحة وبين صحبة السوء. صاحب السوء كما ذكرت قبل قليل دكتور منصور، إما أن يحرق ثيابك،
0: نعم
1: وإما أن تتضرر منه
0: نعم
1: نفسيا
0: نعم
1: ومعنويا، وأن تتضرر منه اجتماعيا وفكريا وعقديا. ولذلك نجد في مجتمعاتنا أن الإنسان يكون صالحا تقيا بسبب صحبة السوء، نراه يرتكب المعاصي والسيئات والآثام، ويرتكب المحرمات والمخدرات والمسكرات، ولا يكون عنده شيء إيجابي بسبب ماذا؟ صحبة السوء.
0: السوء
1: إذا صحبة السوء تدمر البيت، تدمر الأسرة، تدمر المجتمع.
0: والسمعة أحيانا فضيلة الدكتور،
1: نعم،
0: يعني إذا لم يؤثر بشكل سلبي على يعني
1: شخصه على
0: على
1: سمعته.
0: شخصه على سمعته،
1: صحيح،
0: مثلا بقولوا أنت كيف مثلا وقفت مع فلان، أو كيف أنت
1: جلست
0: تصاحب
1: معه.
0: فلان أو جلست معه،
1: نعم،
0: يعني حتى سمعته يعني
1: لذلك
0: تتأثر
1: السمعة عندك
0: بشكل
1: كما
0: سلبي.
1: ذكرت مهم جدا موضوع السمعة. أنت
0: نعم
1: عائلة معروفة ومشهورة بسبب أنك قد صاحبت إنسانا سيئا، دمر اسم هذه العائلة ودنسها
0: نعم
1: بسبب صحبة فلان أو علان. لذلك نقول للناس: عليكم أن تختاروا أصدقاءكم، عليكم أن تختاروا جليسكم، لا أن تجلسوا مع أي إنسان ولا من أجل مصلحة، ربما تأخذ منه الدرهم والدرهمين، ربما تتباهى أمام الآخرين أنك قد عرفت فلان وعلان إنه صاحب جاه وسلطان، ولكن لا تعلم أن ذلك يؤثر على سمعتك وعلى عائلتك وعلى معنوياتك. لذلك نجد أن الإنسان الذي يصاحب الإنسان السيء يضيع دينه ويضيع أخلاقه ومبادئه. لذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعليه السلام له كلام جميل جدا في هذا المعنى، عندما حذر من صحبة السوء وصحبة الجاهل الذي يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، ماذا
0: الهلاك.
1: يقول رضي الله تعالى عنه؟ لا تصاحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أودى حليما حين آخاه، والمرء يعرف بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. يعني قل من تصاحب أقول لك من
0: من
1: أنت.
0: أنت؟
1: لذلك نقول للناس المسألة ليست مسألة والله إنه أنا علمت ابني في الجامعة الفلانية ودرسته في المدرسة الفلانية وديته على
0: من
1: الدولة
0: أصحابك.
1: الفلانية في الغرب ودفعت عليه 100,000 و200,000 واشتريت له سيارة فارهة وبيت وفيلا، هذا كله يعني بالنسبة للصحبة السيئة لا قيمة له. إذا أعطيته كل شيء وصاحب إنسانا سيئا، فإنك ضيعت حياته وضيعت دينه وضيعت سمعته. إذا رأس مال الإنسان في هذه الدنيا أولاده، إذا تربوا على الأخلاقيات، وإذا أنت اخترت لهم صديقا صالحا تقيا نقيا يقويهم في علمهم في تطورهم في دينهم في أخلاقياتهم.
0: نعم نريد
1: نعم سيدي.
0: أن يعني الآن فضيلة الدكتور أن نتحدث عن

0: أو يعني الدراسات الحديثة والاجتماعية والنفسية تقول بأن الإنسان يعني يتأثر بمحوطه، وهذا أيضا يعني تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم،
1: المرء على دين
0: نعم
1: خليله،
0: المرء على دين خليله، والحديث مثل الجليس
1: الجليس
0: الصالح
1: الصالح.
0: والجليس السوء. أريد أن أنتقل إلى مشكلة يعني لا نقول ظاهرة ولكنها هي منتشرة في
1: مشكلة
0: المجتمع، وهي موضوع الانحرافات الأخلاقية، المخدرات،
1: مسكرات،
0: المسكرات غيرها، ولا سيما يعني نريد أن نركز على موضوع الشباب، يعني هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع حقيقة، والتي حتى في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أهمية للشباب. نريد أن نركز على هذه المسألة، ونريد من خلال يعني هذا الموضوع أن نوجه الآباء وأن نوجه الأمهات إلى موضوع مراقبة الأبناء في موضوع الصحبة. لكن نريد بداية فضيلة الدكتور أن نركز على موضوع انتشار المخدرات وغيرها من الآفات التي يعني تفتك بالشباب. ويعني
1: نعم.
0: كان قبل يعني عدة أشهر في السنوات السابقة كان هناك برنامج يقدم عن المخدرات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم،
1: نعم.
0: ويعني من خلال متابعتي لهذا البرنامج والمختصين في موضوع المخدرات، فضيلة الدكتور، دائما الصحبة،
1: نعم.
0: الصحبة هي التي يعني كيف بدأت مثلا يا فلان بمثلا تناول هذا هذه الآفة، فيقول أنا من خلال الصحبة صاحب فلان.
1: نعم.
0: فموضوع الصحبة يعني مهم جدا فضيلة الدكتور، نريد أن نركز على هذه المسألة، ويعني إلى أي مدى تكون الصحبة هي السبب الرئيسي في الانتشار الانحرافات والمخدرات بين الشباب، وكيف نحمي أبناءنا من هذا الخطر؟
1: بارك الله فيك دكتور
0: الله
1: منصور.
0: يكرمك يا سيدي.
1: يعني على هذا الموضوع المداخلة الطيبة التي ذكرتها، أنا لا أريد أن أنظر، أريد أن أتكلم بلغة عامية. يعني واللغة العامية يفهمها كل إنسان مواطن يعيش في هذا البلد المبارك وفي يعني دول أخرى. بدي أتكلم في هذا الموضوع بشكل واضح وصريح وبين. دكتور منصور، يعني الإنسان عندما يسمع المشاكل الاجتماعية ويذهب إلى بيوت الناس ويرى المشكلات الاجتماعية والنفسية، والله شيء يعني يبكي وشيء يحزن وشيء يجعل الإنسان لا ينام الليل أبدا. نقول إن نحن باختصار وللأمهات وللأباء، أنت أيها الأب أيها الأم، أنت تدفع لابنك الغالي والنفيس من أجل أن تدرسه، من أجل أن تعلمه، من أجل أن توظفه، تتباهي أمام الناس أنه تخرج من الجامعة الفلانية أو المدرسة الفلانية، تتباهي أمام الناس أنه يسكن في المنطقة الشرقية أو الغربية، تتباهي أمام الناس أنه هو عنده إمكانيات. طب هذا كله لا قيمة له أمام أنك لم تربيه تربية صحيحة، أنك لم تختر له الصديق السوي المستقيم القائم على الأخلاق. يعني أنت قدمت له، دفعت له فلوس ودفعت له أموال ودرسته بأحسن الجامعات إن كان دول عربية ولا أجنبية، وأعطيته أحسن مكان وأحسن فيلا، ولكن لا سمح الله هو يتعاطى، هو يصاحب ناس يشربون ويتعاطون هذه المخدرات والمسكرات. ما الفائدة؟ أنت ضيعت مالك ووقتك وكل إمكانياتك على ابنك وبنتك، وجاءت الصحبة السيئة فضيعت كل جهودك بلحظة. ليه؟ مشان والله بحجة والله إنه خليها هناك حرية شخصية، خلي ابني يسهر، خلي ابني يطلع، خلي يطلع مع فلان ومع فلانة، خليه ديمقراطية، يعني باسم الحرية. هاي الحرية الشخصية ضيعت كثير من أبنائنا باسم الحرية والديمقراطية التي نتباهى فيها، وجعلنا الحرية الكاملة من غير ضوابط. هذا اسمه ضياع مش حرية، هذا اسمه تخبط، هذا اسمه نوع من عدم ضبط الإنسان. لذلك ابنك ممكن إذا ما تابعته أو ما أنت راقبته مراقبة صحيحة عن طريق الموبايل أو عن طريق أصدقائه، يعني يكون الإنسان صالحا لمدة 10 سنوات، يتعرف على صديق معين سيء يضيع التربية كلها. ولذلك نقول باختصار وبوضوح وبإجمال، هذه المخدرات وهذه المسكرات دمرت أبناءنا، دمرت بناتنا، دمرت مجتمعاتنا، هذه دمرت الدين الذي ندين به إلى الله عز وجل. لذلك مقاصد الشريعة الإسلامية
0: حفظ العقل والجسد، يعني هي تفتك بالعقل وبالجسد.
1: نعم، حفظ كما ذكرت هي حفظ مقاصد

0: في الشريعة حفظ الدين
1: نعم
0: وحفظ
1: والدين
0: العقل
1: والعقل
0: والجسد والمال.
1: والمال.
0: المخدرات والمسكرات تضيع الدين والعقل والمال والعرض، تضيع كل
1: كل
0: شيء.
1: شيء.
0: فإذا نقول لهؤلاء للشباب وللبنات، عليكم أن تحذروا من هذه الآفة، ونقول للآباء وللأمهات، عليكم أن تراقبوا أبنائكم وبناتكم. لا بينفعكم لا جامعات ولا تدريس ولا تعليم ولا حضارة أوروبية ولا غربية، اللي بينفعكم تربوهم تربية صحيحة قائمة على الأخلاق وعلى المحبة وعلى الدين الإسلامي. الدين الإسلامي من أرقى ما فيه أنه يحب الخير للناس، وأنه يبتعد عن المعاصي والسيئات، وأنه يأمر الإنسان ببر والديه. لذلك كم هي من المشكلات، عندنا جرائم قتل، وعندنا أصبحت هناك عاهات جسدية وعقلية، وأصبحت هناك ضرر بالمراكز الأمنية بالمحاكم النظامية، مشاكل قضايا بمئات الآلاف بسبب المسكرات والمخدرات. وهذا شيء مقصود لأبنائنا ولبناتنا. هناك أناس يحاربون المجتمع العربية والمجتمع الإسلامية، هناك كثير من الناس يحاربون مجتمعاتنا
1: نعم.
0: من دول مختلفة، يريدون بسبب هذه المسكرات أن نضيع ديننا، أن نضيع مقدساتنا، أن نضيع مبادئنا، أن نضيع قيمنا. لذلك نقول هناك موجة موجهة من أجل أن يكون هناك انحلال أخلاقي وديني وعقدي في مجتمعاتنا من خلال هذه المخدرات والمسكرات، ولذلك علينا أن نكافحها، علينا أن نبلغ عن من يفعل ذلك. علينا أيها الأمهات والآباء أن تتابعوا أولادكم وبناتكم في كل شيء، وإلا ضيعتموهم دنيا وأخرى، وذلك هو الخسران المبين.
1: نعم، يعني أنا حبيت أن أركز على موضوع فضيلة الدكتور، على موضوع الصحبة الصالحة، وأنها وأيضا صحبة السوء التي تكون هي السبب الرئيسي في انتشار المخدرات كما تفضلت. أيضا يعني أنا طرحت هذا الموضوع، موضوع
0: نعم
1: المخدرات، لأن هناك قبل حوالي أسبوعين أو ثلاث كان هناك اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وأيضا يعني هذا اليوم الذي يأتي للتوعية بموضوع موضوع مخاطر المخدرات والقضاء على تجارة المخدرات وعلى تناول المخدرات. وهذا أيضا يعني قامت مديرية الأمن العام مشكورة بجهودها في هذا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بارك الله فيهم. وطبعا هم يقومون ب يعني بعملهم على أكمل وجه. أنتقل إلى موضوع آخر فضيلة الدكتور، وهو
0: نعم
1: ونحن نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي،
0: نعم
1: الحديث عن الصحبة،
0: نعم
1: الصحبة الصالحة وصحبة والتحذير من صحبة السوء.
0: السوء
1: نعم،
0: نعم
1: أي أيضا يعني نريد أن نوسع مفهوم الصحبة. الصحبة كانت قديما قبل انتشار وسائل التواصل هذه،
0: الاجتماعي
1: كانت الصحبة يجب أن تلازم وأن تجالس من تصاحبه. الآن أصبح الصحبة
0: من بعد.
1: قد عن بعد. ف
0: نعم
1: يعني كيف نفهم هذا الحديث في عصر، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصر وسائل التواصل
0: الاجتماعي
1: الاجتماعي؟ وهل يدخل أحيانا بعض الأشخاص بصاحب أحد المؤثرين
0: نعم
1: وقد تكون يكون محتواه سيء مثلا،
0: نعم
1: هل يدخل موضوع الصحبة؟ هو الصحبة من المصاحبة
0: نعم
1: والملازمة، أليس كذلك؟
0: نعم
1: هل يدخل هذا يعني في هذا
0: يعني
1: الموضوع؟
0: جميل جدا هذا الموضوع
1: كيف
0: دكتور
1: نختار
0: مصطفى.
1: المؤثرين والذين العلماء، كيف نختار من يقدمون محتوى هادف ومفيد
0: نعم يعني جميل جدا أن ننزل الأحاديث النبوية على
1: على
0: واقعنا
1: واقعنا؟ نعم
0: المعاصر
1: نعم
0: المشاهد الآن.
1: نعم
0: يعني كما ذكرت أنه قبل كانت الصحبة أنه عن طريق الملامسة والمشاهدة
1: والمشاهد
0: والمجالسة،
1: والملازم والمجالس.
0: يعني
1: نعم
0: كله فيزيكال، كله طبيعي، كله
1: صحيح.
0: يعني موجود حقيقي.
1: نعم
0: الآن المصيبة الكبرى هي الآن الصحبة صارت عن طريق الأونلاين، يعني ممكن أن تتعرف على أصدقاء سوء من عدة دول
1: وهناك بعض
0: بدقيقة واحدة.
1: التطبيقات يعني
0: نعم.
1: هي للتعارف وبرامج للتعارف. نعم.
0: هذا جميل جدا. هناك بعض التطبيقات للتعارف على صحبة السوء.
1: نعم.
0: يعني ممكن أنت أن تفسد ولدك ممكن بدقيقة واحدة عن طريق هذا التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: يتعرف على محيطه الذي حوله. يعني هذه برامج يعني نحذر الأخوة منها والآباء والأمهات أن تتابعوا أولادكم. يعني في برامج كما ذكرت قبل قليل بتقول لك وين الأماكن السيئة، وين

0: أماكن المخدرات المسكرات من خلال المحيط اللي أنت تتكلم فيه، فيفتح الأونلاين أو يفتح هذه المواقع بلحظة، يتعامل مع 100 صديق سيء. ولذلك الآن أصبحت مشكلتنا ليست فقط مشكلة الصديق المجالس،
1: نعم.
0: هو المشكلة الكبرى بالجليس الذي هو ليس مجالسا، ليس مشاهدا، عن طريق البعد، عن طريق الأونلاين، تأخذ عنوانهم وتليفونه وأين يسكن وأين يجلس وكيف يتعامل وبأي شيء من الأشياء المحرمة يتعامل. عندنا مواقع الإباحية مشكلة كبرى، هذه كلها سبب في ضياع الإنسان، وسبب في ضياع الإنسان المؤمن التقي، وسبب في ضياع مبادئ ذلك الإنسان. ولذلك موضوع الصحبة ليست فقط المجالسة والمشاهدة، وأن ترى كما ذكرت موضوع المصاحبة، موضوع الآن التواصل الاجتماعي سبب في كثير ضياع كثير من شبابنا وبناتنا. بتعرف من دولة الفلانية مع الدولة مع فلانة ومع علانة، بضيع دينه وعقله، مخدرات، مسكرات، معاصي، سيئات، سهر، نوادي، أمور، أشكال وألوان بسبب هذه البرامج والتطبيقات السيئة. ولذلك علينا أن نحذر أولادنا من هذه
1: استعمالها
0: التطبيقات.
1: السيء هو فضل الدكتور،
0: الاستعمال
1: لكن
0: السيء
1: نعم أحيانا تكون مفيدة.
0: ولذلك
1: نعم.
0: نحن نتكلم عن صحبة السوء عن طريق الأونلاين، هذه
1: نعم.
0: مشكلة.
1: مشكلة.
0: لذلك نحن نقول علينا أن نتابع أولادنا في هذا التواصل الاجتماعي. ولذلك هو التواصل إما أن يكون ذو حدين، إما أن يكون في الخير وإما أن يكون في الشر.
1: في الشر.
0: إذن ملخص الأمر كله، علينا أن نتابع أولادنا وبناتنا، علينا أن نعلمهم التربية الروحية والدينية
1: الروحية
0: في
1: نعم.
0: بيوتنا
1: نعم. أنا سأتي إلى موضوع يعني مسؤولية الأسرة في توجيه الأبناء فضيلة الدكتور، ولكن بعد هذا السؤال أنه كيف يختار المسلم أصدقائه، كيف نختار الأصدقاء، أو ما الصفات التي ينبغي أن أبحث عنها أنا لأختار الصديق، هل هناك صفات معينة؟
0: نعم جميل
1: نعم.
0: جدا. الآن في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية بينت صفات المؤمنين والصالحين.
1: نعم.
0: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
1: هونا
0: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا
1: سلاما،
0: والذين يبيتون لربهم سجدا
1: وقياما،
0: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
1: إذن أصحاب التقوى،
0: أيوة أصحاب التقوى، إذن لهم صفات.
1: صفات
0: هذه الصحبة، صفات الإنسان المؤمن التقي، من هو؟ أن يكون تقيا، أن يكون مؤمنا، أن يكون ذا أخلاق، أن يكون مصليا، أن يكون مزكيا، أن يكون بارا بوالديه، أن يكون محسنا إلى إخوانه، إلى خواته، أن يكون محبا للآخرين، أن يحب الخير للمجتمع. هذه الصفات التي يجب علينا أن نبحث عنها لأولادنا ولبناتنا من أجل أن نصاحب هؤلاء. إذا إنسان لا صلاة ولا أخلاق ولا قيم وعنده عقوق والدين، إيش ما استفدنا من هذه الصحبة؟ هاي أنت دمرت أولادك عندما أنت تسأل. لذلك كثير من الناس الآن بيقولوا، بتسأله بتقوله مين صاحب فلان، بقولك يا أخي اتركه خليه هو صاحبه، لا تتدخلوا فيهم، هاي أمور شخصية إلى آخره. صحيح أمور شخصية، ولكن إذا وصل الحد إلى أن يكون هناك إساءة وظلم وضياع للمبادئ وللقيم، يجب على الأسرة ويجب على الأب والأم وعلى الدولة وعلى المجتمع أن يتدخلوا من أجل أن يضعوا حدا لهذه الصحبة السيئة. لذلك نحن الله عز وجل بين سبحانه وتعالى المتقين لهم صفات، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت عندما ترى إنسانا تقيا نقيا طاهرا يحب الخير للناس، عليك أن تبحث عنه وأن تشتريه بالذهب من أجل أن تجعله صديقا لأولادك ولأسرتك، من أجل أن ينجو بك دنيا وأخرى.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور.
0: لذلك يعني
1: في
0: الآية القرآنية عن سيدنا هارون وسيدنا موسى عليه السلام، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه
1: في
0: أمري
1: أمري
0: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا
1: بصيرا.
0: إذن أنت تبحث عن الأخ إن كان من أم وأب،
1: الذي يعين،
0: أو عن الأخ الذي يعينك على الخير وعلى البر وعلى الإحسان.
1: يعني أحيانا بعض الصحبة يقول لك تعال نروح نصلي جماعة في المسجد مثلا،
0: تعال تعال نروح نسبح.
1: وبعضهم يقول تعال نروح مثلا نفعل
0: نسهر
1: نسهر نضيع وقت
0: نضيع وقت
1: او بعلمه على المخدرات
0: على المخدرات على المسكرات، يعني المساله ذو
1: حدين وضيع
0: وقته. ولذلك موضوع حتى السهر دكتور منصور مهم جدا، يعني نحن نرى ان بعض ابنائنا وبناتنا في المجتمع بيسهر الساعه واحدة وتنتين وثلاثة بالليل، بتقول للام او للاب يا اخي تابع ابنك تابع بنتك، بقول لك يا اخي حريه شخصيه خليه يروح خليه يسهر. طب ما هو بيسهر بيجيك بمصيبة، بيجيك بكارثة، بيجيك مرات مش صاحي، بيجيك مرتكب جريمة، بيجيك مرتكب معصية، بيجيك عامل مشكلة. يعني نقول نحن بكل أريحية نقول عليكم أن ترحموا أولادكم وبناتكم، عليكم أن لا تجعلوا الحرية الشخصية سبب في ضياع الدين والأخلاق والقيم، عليكم أن تحافظوا على إرثكم من التربية الروحية والأخلاقية اللي هي التربية الروحية سبب جدا في معالجة كثير من هذه المشاكل والقضايا التي نسمعها.
1: نعم. طيب الآن يعني كما تفضلت دكتور عندما تحدثت عن الأسرة، وأنا سأبدأ سؤالي هنا بدور الأسرة التي هي الحصن الأول حقيقة لإصلاح المجتمع وللقضاء على ظواهر سلبية لنقل في المجتمع. تبدأ من الأسرة ثم نعم. بعد ذلك المؤسسات التربوية كالمدرسة والجامعات وغيرها التي تغرس القيم، ولكن تبدأ بداية هذه القيم ويبدأ غرس الدين في النفس من خلال الأسرة. والطفل عندما ينشأ فإنه بداية ما يتأثر بوالديه. طبعا بدي أسأل هنا أنه فضيلة الدكتور، يعني ما دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو التربية الإسلامية الصحيحة واختيار الصحبة، اختيار الجلساء، اختيار الرفقة الصالحة؟ والسؤال أيضا كيف يمكن للآباء والأمهات أن يتابعوا صحبة أبنائهم؟ يعني أنا تعال يا ابني كذا، كيف أتابع هذه المسألة؟ هل يعني بعض الأبناء قد ينفرون من هذا الموضوع، انك انت بدك تدقق على اصحابي مثلا او بدك تدقق على صحباتي؟ فاحيانا تحتاج نعم. الموضوع الى حكمه.
0: نعم.
1: سؤال يعني من شقين دكتور اذا سمحت.
0: بارك الله فيك. يعني نقول بشكل واضح وصريح جدا ان المسؤوليه تقع على جميع من كل في المجتمع، تقع بدايه على الاسره، على نعم. الاب وعلى الام وهم الاصل في ذلك، وتقع على المدرسه، وتقع على الاعلام، وتقع على الدوله.
1: نعم. يعني بشكل بين. احنا عاملين واجبنا هنا، عاملين حلقة
0: الحمد لله. الصحبة الصالحة. يعني الحمد لله عندنا في هذا البلد المبارك. نعم. الحمد لله توجيه.
1: خصوصا انه في وقت العطلات وكذا الان، يعني في العطلة الصيفية.
0: مراكز تحفظ القرآن الكريم. يعني
1: سناتي نعم. لهذا الموضوع. نعم.
0: تفضل. جميل جدا. يعني نعم. هذا نقول بشكل واضح. نقول الان بداية الاسرة هي اللبنة الاولى في بناء المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هاي المفاهيم اللي انا ذكرتها قبل قليل بحديث مختصر وواضح.
1: نعم.
0: حيث قال عليه السلام يبين
1: السلام.
0: معالجة الابناء والبنات من كل صحبة سوء، فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم
1: مسؤول عن رعيته.
0: يعني هذا كلام جميل مختصر يعطينا كيف أن يكون التصحيح والإصلاح والتقويم من جميع الهيكلة الاجتماعية، من الحاكم إلى المحكوم، من البيت إلى الشارع، من المدرسة إلى المسجد، من دور أدوار كثيرة. نبدأ باختصار بدور البيت. دور نعم. البيت هو البيت هو الأصل. لذلك الأم والأب إذا لم يتابع أولاده في كل شيء فإنه سيفسدهم. لا بد أن يراقبهم، ولكن بالطريقة فيها حكمة، فيها نوع من الأدب، فيها نوع من عدم التعدي، لأنه هذا ربما إذا نحن في بعض الأمهات والأباء يشددون على أولادهم تجديدا كبيرا في متابعة أصدقائهم، فيجعل الأولاد والبنات يعني يقومون بأمور عكسية، فيصاحبون السيء عبدا، الصديق السيء يعني عمدا وقهرا ونكاية بالأب والأم. فلذلك نقول التربية بحاجة إلى حكمة، بحاجة إلى قناعة، بحاجة إلى إقناع، بحاجة إلى بيان آثار الصحبة السلبية بطريقة عقلية ونفسية مهذبة إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إذا هذا مهم جدا. الحمد لله دور المسجد دور مهم جدا،
1: نعم
0: دور الخطيب، دور الإمام، دور الواعظ، هذا دور إصلاحي في المجتمع قوي جدا، خاصة في خطب الجمعة، والحمد لله.

0: لا الآن عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية هذا الدور يعني قائم، والله يجزاه الخير سمو الأمير غازي أقام هناك ختمة القرآن الكريم في أغلب المساجد الكبرى.
1: نعم، هي مبادرة جلالة الملك لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة.
0: في
1: نعم
0: مساجد
1: نعم
0: المملكة، إنشاء المراكز الصيفية في وزارة الأوقاف،
1: نعم
0: وإرسال أولادنا وبناتنا إلى تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده، هذا مهم جدا، هذا الذي ينفع ولدك وبنتك أيها الأب يوم القيامة وفي الدنيا.
1: نعم
0: أما الأمور الثانية ستذهب يعني في أي لحظة، أما هؤلاء سيبقى دينهم راسخ وصدقة جارية لك إلى يوم القيامة.
1: نعم
0: كذلك عندنا الحمد لله مجالس الذكر في هذا البلد الهاشمي قائمة من الشمال إلى الجنوب، مجالس الذكر تربي الإنسان على الطريقة الروحية، وأنا هذا أهتم يعني أنا أقوله بشكل صريح وواضح.
1: نعم
0: عندنا الحمد لله المجلس الصوفي الأعلى في الأردن يرشد الأولاد والبنات والأمهات إلى حضور مجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الذكر يربي الإنسان تربية روحية يجعله يعيش في طمأنينة وسعيدة بعيد عن الفراغ الروحي. من الذي يجعل هناك أصدقاء سوء، ومن الذي يجعل الإنسان يذهب إلى المخدرات والمسكرات؟ هو
1: الفراغ. نعم،
0: الفراغ الروحي.
1: ولهذا يعني نود، أنت أشرت
0: نعم
1: فضيلة الدكتور إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في يعني الموضوع المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. هناك أكثر من 3000 يعني مسجد أو مركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم، وطبعا وقد دابت الوزارة منذ سنوات، ولكن لاحظت في الآونة الأخيرة أنها قد يعني زادت هذه المراكز في السنوات الأخيرة، وهذا يعني مسؤولية يعني تشكر عليها تجاه أنه
0: نعم
1: توجيه الأبناء نحو القرآن الكريم، وأيضا الصحبة يعني الذي
0: الصالح في القرآن
1: الصحبة
0: الكريم
1: الصالحة في هناك يعني
0: نور حب
1: فعاليات
0: الأخوة.
1: أيضا
0: نعم
1: من خلال
0: نعم
1: هذه المراكز الصيفية. يعني حقيقة هذه رسالة شكر لوزارة الأوقاف على قيامها بهذا الدور المهم،
0: الحمد لله،
1: وأريد
0: هذا
1: نعم
0: نعمة دكتور منصور. أنا كان يعني إشي مهم جدا أن الدولة الأردنية الهاشمية، نقول ذلك من غير رياء ولا سمعة ولا نفاق، نقول عن ذلك أنه واقع نعيشه في هذا البلد المبارك،
1: نعم
0: أن الدولة الحمد لله الأردنية الهاشمية تشجع على حفظ القرآن الكريم، تشجع أبناءنا وبناتنا
1: نعم هناك مسابقات في
0: على
1: رمضان،
0: التجويد،
1: وهناك
0: مراكز حفظ القرآن الكريم، تشجعهم على الصلاة، تشجعهم على الدين، على الأخلاق، على حضور مجالس الصلاة على النبي عليه
1: اللهم صل
0: السلام،
1: على سيدنا،
0: تشجعهم على جلوس
1: اللهم صل على سيدنا.
0: مجالس الذكر. أيضا من الأمور الإصلاحية اللي ممكن إنسان يشجع أولاده وبناته عليها، أن نتعرف على تاريخ الصحابة الكرام، على تاريخ أمتنا، على التاريخ. عندنا في الأردن كما تعلم عندنا يعني من الصحابة أكثر من 8000 صحابي موجود في الأردن. عندما تتعرف عليهم عن سيدنا جعفر، عن سيدنا عبد الله بن رواحة، عندما ترى هؤلاء، ترى هذه المقامات، وترى هذه الأرض المباركة التي تشربت من دماء الصحابة بسبب تضحياتهم لهذا الدين، هذا يعطي الإنسان، يعطيه قوة في شخصيته ودينه، ويجعل روحه، ويجعل روحه روحا طيبة نقية، يبتعد عن المعاصي والسيئات. لذلك نقول للإخوة، علينا أن نتعرف على صحابتنا الكرام في هذا البلد المبارك، أن نذهب إلى المقامات، أن نذهب إلى هؤلاء إلى الأضرحة، أن نتعرف عن سيرتهم من أجل أن نتعلم وأن
1: هم
0: نقتدي بهم.
1: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لواء الإسلام ونشروه. يعني
0: نعم
1: نعم صحيح، بارك الله فيكم.
0: الله يبارك
1: إذا سمحت لي دكتور، يعني بدي أختم بأنه يوم القيامة تظهر حقيقة الصحبة. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأريد أن أختم يعني بهذا الموضوع فضيلة الدكتور، أنه أحيانا يستهين الإنسان بالصحبة،
0: نعم
1: ولكن الله عز وجل وقوله حق عندما قال: الأخلاء يومئذ
0: بعضهم لبعض،
1: بعضهم لبعض عدو، وهذه جملة ولكن استثنى منها المتقين.
0: يعني جميل جدا. يعني القرآن كما ذكرت الآية صريحة وبينة
1: نعم
0: وواضحة، أن كل إنسان يتخلى عن أخيه الإنسان إلا إذا كان تقيا،
1: تقيا.
0: وهذا ما شهدناه في الدنيا قبل الآخرة.
1: نعم.
0: إذا الإنسان مع أخوه المسلم تقي وصالح وصاحبه من أجل الله، ربما يفديه بكل إمكانياته وماله. وكذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا تنفعه إلا صحبة الصالحة. عندنا من نعمة الإسلام علينا الحمد

0: الحمد لله المؤمن أو الناجي يأخذ بيد أخيه،
1: بأخيه،
0: يعني
1: نعم
0: الصحبة الصالحة تنفع يوم القيامة
1: بالقيامة.
0: أبدا.
1: نعم
0: ولو كنت صاحب معاصي وسيئات وصديقك
1: صحبت
0: صالح وعنده
1: الصالحين،
0: طاعة
1: نعم
0: وعبادة،
1: والأولياء.
0: يأخذ بيدك إلى الجنة، فهذه نعمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص
1: أشد
0: يشد
1: بعضه
0: بعضه
1: بعض.
0: بعضا.
1: نعم
0: لذلك يعني علينا أن نتابع أولادنا بناتنا، أن نبحث عن صحبة الصلاح والتقى، فهي الناجية في الدنيا والآخرة.
1: نعم يعني نختم بحدود دقيقة فضيلة الدكتور، دقيقة ونص، دقيقتين يعني،
0: نعم
1: ولا يهمك
0: نسيم،
1: سيدي، ولكن أهم شيء نريد يعني دعاء من فضيلتك، ونؤمن
0: بارك الله
1: نحن
0: فيكم يا سيدي.
1: والمستمعين، نحن والمستمعون على هذا الدعاء. تفضل يا سيدي.
0: اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آل بيته الطاهرين
1: اللهم صل
0: وصحابته
1: وسلم.
0: أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطاهرة أن تصلح أولادنا
1: آمين
0: وبناتنا وأزواجنا
1: آمين
0: وذرياتنا ومجتمعاتنا،
1: آمين
0: وأن تجنب أولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا ودولتنا الشر والغم والهم والحزن والضر والضرر،
1: آمين
0: وأن تصرف عنا وعنهم الفتنة والسوء يا رب العالمين.
1: آمين
0: اللهم هيئ لأولادنا وبناتنا الصحبة الصالحة التقية النقية الطاهرة
1: آمين
0: التي تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة.
1: الله
0: ربنا
1: آمين.
0: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
1: آمين
0: اللهم اجعلنا يا ربنا إخوة متحابين متراحمين متواددين فيك يا رب العالمين.
1: آمين
0: اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار.
1: آمين
0: اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخشاك ولا يخافك ولا يرحمنا. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي أنحاء الأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم
0: واحفظ
1: آمين
0: اللهم أرداننا هذا وقيادته الهاشمية من كل سوء وفتنة يا رب العالمين، واجعله بلدا آمنا مطمئنا عزيزا كريما قويا يا أكرم الأكرمين.
1: آمين
0: اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا من كل سوء ومن كل شر، وأن تحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين،
1: آمين
0: وأن ترزقنا شفاعة النبي الأعظم سيدنا محمد
1: آمين
0: صلى
1: آمين
0: الله عليه وآله
1: سلام
0: وسلم.
1: سلام
0: ووفق اللهم ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما
1: آمين
0: فيه خير البلاد والعباد
1: آمين
0: والمقدسات. وأذن اللهم أن نصلي في المسجد الأقصى،
1: آمين
0: وأذن اللهم بتحريره، إنك على ما تشاء قدير.
1: آمين يا رب العالمين
0: وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا،
1: آمين
0: وخصوصا إلى مشايخنا الكرام، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله
1: آمين يا رب
0: سيدنا
1: العالمين.
0: محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد
1: الحمد لله
0: لله
1: رب
0: رب
1: العالمين.
0: العالمين.
1: الصلاة والسلام. جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، بارك الله فيكم. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، أشكر الزملاء سعد الدبوبي، نداء الرمامنة، وكان معكم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت

0: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
0: ايش قصدك مبينه؟
2: اني خايف من فاتوره الكهرباء.
1: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
0: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
3: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 0794-35-740.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-56-48-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية.

0: إشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للبنى.

0: باص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، باعتبار أن النظافة من الإيمان، وأن الله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة. نرحب في البداية بفضيلة الدكتور فادي الربابعة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، وحياكم الله.
8: حياكم الله فضيلة الدكتور علي،
7: حياكم الله. يا سيدي، يقول سادتنا العلماء: الإسلام دين ودنيا، فكما يحرص الإسلام على تنظيم علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى

0: لينال الفوز والنجاة في الحياة الآخرة، فهو كذلك يسعى إلى جلب المصالح ودرء المفاسد عن هذا الإنسان في الحياة الدنيا، ليتحقق في نهاية المطاف مفهوم الاستخلاف الذي خلق الإنسان من أجله في هذه الدنيا. لذلك يا ريت لو حدثتنا فضيلتك عن مكانة النظافة في الإسلام. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييك فضيلة الدكتور علي وأحيي المتابعين الكرام. وبعد، النظافة قيمة عظيمة من قيم الإسلام، وتأخذ أبعادا أخرى في مجالات النظام القيمي الإنساني، فلو نظرنا إليها نجد أنها قيمة تربوية وقيمة اجتماعية وقيمة نفسية وقيمة حضارية، بحيث أنه تقاس حضارة المجتمعات والشعوب بمعيار ومقياس من مقاييس الرقي نظافة هذه المجتمعات ومدى عناية هذه المجتمعات بالنظافة، وهي أيضا قيمة جمالية وقيمة صحية. فعندما ننظر إلى هذه الأبعاد في مجالات وميادين القيم، نجد أن الإسلام اعتنى بهذه القيمة غاية العناية، فكان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوائل ما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأن الإسلام ربط النظافة بالإيمان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال في حديث آخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يهتمون بالنظافة، وبين أن من أسباب محبة الله للعبد أنه من المتنظفين وأنه من المتطهرين ومن المتطيبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الأدلة تبين لنا قيمة هذه النظافة في الإسلام ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى.
0: لذلك اهتم الإسلام بمسألة النظافة فضيلتك، وظهر ذلك لنا جليا في عدة جوانب. نتحدث عن أهم هذه الجوانب بارك الله فيك.
1: نعم، من الجوانب التي اهتم الإسلام بأن تكون عناية النظافة بها الجوانب الشخصية، الجوانب البدنية. فنجد أن الإسلام يربط نظافة البدن والعناية بالبدن بالعبادة وبالفطرة، فكأنه يقول لنا أن فطرة الإنسان الطبيعية تميل إلى النظافة وتنجذب إلى النظافة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس كما جاء في الحديث. ثم يبين الختان، وهي علامة نظافة على النظافة الشخصية، والاستحداد، وهي إزالة الشعر من الأماكن التي ينبغي أن تزال منه في البدن، وكذلك قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هذه كلها علامات نظافة شخصية، بل إن الإسلام شرع لنا جملة من الأغسال التي تكون زيادة على الواجب. هناك غسل واجب، حتى أن الإسلام يهتم بنظافة الإنسان عند موته. إذا مات الإنسان المسلم يجب تغسيل هذا الإنسان، وتقديمه متطهرا حتى عندما نضعه في التراب. فهناك العلماء ذكروا مجموعة من الأغسال المسنونة أيضا، وعندما نقول أغسال مسنونة يعني جاءت بها السنة، أي مستحبة، ومن فعلها فله الثواب والأجر. وأوصلها بعض العلماء إلى 32 غسل من الأغسال المسنونة، كغسل العيدين وغسل الجمعة. هذه السنن المسنونة على المسلم أن يغتسل. أيضا جعل النظافة الشخصية كجزء من الطهارة، وهي شرط لصحة العديد من العبادات، منها عبادة الصلاة. شرط لصحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة تشمل طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي يصلي عليه الإنسان. فأيضا قال من شروط صحة الطواف بالبيت الحرام أن يكون متطهرا، والنظافة تدخل في هذا التطهر. وكذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وتتوقف عليها أيضا صحة مس القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذه الجوانب، جوانب الإسلام بعناية البدن والعناية الشخصية والنظافة الشخصية، ربطها بالعبادة ورتب عليها صحة عبادة أو بطلان عبادة، ورتب عليها ثواب إن الإنسان أخذ بخصال الفطرة أو أخذ بالأغسال المسنونة وطبقها فيثاب ويؤجر. فهذا جانب وبعد من أبعاد الجوانب الإسلام، عناية الإسلام بالنظافة، الجانب الشخصي وكذلك الجانب البيئي. إن أحببت أن نتحدث عن هذا المجال،
0: يعني هنا ربط ما بين قضية النظافة الشخصية وما بين حياة المسلم كما فهمت من كلام فضيلتك فضيلة الدكتور، وربط قضية النظافة بمسألة عبادة الله تبارك وتعالى، وكأن عبادة الله عز وجل متوقفة على نظافة العبد المسلم في بدنه وفي ثوبه. وهذا يقودنا فضيلتك إلى الحديث عن عناية الإسلام بنظافة دور العبادة، خاصة وأن المسلم له تماس بمكان العبادة المتمثل في المسجد، يعني ما يقارب 5 مرات في اليوم والليلة باعتبار الفروض الخمس. نتحدث فضيلتك عن عناية الإسلام بنظافة بيوت الله تبارك وتعالى ودور العبادة، وكيف أنه وكل هذه المهمة لأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام عندما كلفهما بتطهير البيت الحرام.
1: تفضل. دور العبادة لها مكانة عظيمة في الإسلام، لذلك أمرنا بالعناية بها. وزيادة على دور العبادة أماكن اجتماع الناس ومجالس العلم، والتي تمثلها اليوم المساجد، وتمثلها أيضا المدارس كمعهد والجامعات كمعاهد للعلم وطلب العلم. فلا تقل هذه أهمية، أي المدارس والجامعات أماكن التعليم ودور التعليم، عن أماكن العبادة. وكما تفضلتم، الله سبحانه وتعالى أوكل هذه المهمة للأنبياء لأنهم قدوة للناس، وحتى نقتدي بهم، وأن لا يشعر الإنسان بنقص في نفسه إن هو قام بنظافة وتطهير أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات. قال الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارة بيوت الله كما بين العلماء تشمل العمارة المعنوية من العبادة والصلاة والطاعة، وكذلك تشمل العمارة المادية الحسية، النظافة والبناء والاهتمام ببناء هذه الدور، دور العبادة، وكذلك المدارس ودور التعليم ومعاهد التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يبين لنا في حادثة أنه عناية إنسان أو شخص في بيوت الله عز وجل، النبي خصه بميزة عندما ذكر له أن امرأة كانت تقوم المسجد، أي تنظف المسجد، أو رجل أسود كما جاء في الحديث كان يهتم بنظافة المسجد، فلما توفي لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فعتب على الصحابة قال: أفلا آذنتموني أخبرتموني؟ ثم دعا لها وصلى، وهي امرأة عجوز، لم ينس لها هذا الفضل، لم ينس لها هذا الفضل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لمزيد حرص، ونحن
0: وقام وصلى عليها،
1: وقام وصلى عليها، مزيد حرص على العناية بدور العبادة والمساجد. ونحن الآن الحمد لله عندما نرى صلاة الجمعة وخطبة الجمعة يعني ما يزيد على 4000 مسجد في الأردن تقام فيهم خطبة الجمعة عندما يحضر هذا الجمع من الناس، والمساجد

0: ملأى ممتلئة، لا يوجد مسجد تقام فيه صلاة الجمعة إلا وتجده ممتلئ بالمصلين والرواد، حتى في مصليات النساء كذلك، وهن معنيات ومشمولات أيضا بالخطاب القرآني. لما دخل رجل إلى المسجد، رجل أعرابي حديث عهد في الإسلام لا يعرف أحكام الشريعة، فقام وأخذ جانب من المسجد، وكان مسجد النبي تراب وحصى، فبال في المسجد، فقام الصحابة زجروه ونهروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاية الرحمة:
1: لا تزرموا عليه بولة،
0: لا تقطعوا بولته. يعني راعى مشاعر هذا الإنسان الذي لا يعلم ولا يعرف
1: صلى
0: الله عليه وسلم. فلما انتهى هذا الرجل، قال لهم: طهروه بما ديروا عليه سجلا من الماء، ويطهر هذا المكان. ثم دعا هذا الرجل وعلمه كيف تكون العناية بنظافة المساجد. قال له: إن هذه المساجد، بكل أدب وبكل حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والغائط والقذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وعبادة الله. فلذلك يطلب من كل مسلم، وممكن أن نقول أكبر جمهور في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية تجدهم جمهور المساجد والذين يرتادون إلى الصلوات، وهم غاية حقيقة، ونشهد هذا ونلمس من خلال المساجد، تجدهم يأتون بأطفالهم وأبنائهم متزينون مستجيبون لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن أراد حقيقة، غير ما يشاع عن بعض الحالات الشاذة، من أراد أن يشم أجمل العطور وأنواع العطور والروائح الطيبة، وأن يرى الأماكن النظيفة والتي فيها سكينة وطمأنينة، فليلجأ إلى بيوت الله،
1: يجد ببيوت الله
0: ويجد ذلك. غير ما نسمعه من بعض الناس من حالات شاذة، يكون إنسان عامل وطن، عامل يعني يلبس لباس المهنة، فيدخل المسجد ويصلي وعليه الوقار، وعليه يعني يمكن أن ينظروا إليه، يقول إنه لو اهتم زيادة في ملبسه أو في مظهره. ولكن فعلا وحقيقة، إذا أردت أن تشم رائحة طيبة، إذا أردت أن ترى لباسا جميل، ثيابا جميلة، تدخل يوم الجمعة إلى المساجد وترى المسلمون قد اغتسلوا غسل الجمعة وتطيبوا وأحضروا أبناءهم بأجمل وأبهى اللباس، وهذا مما يشرح الصدر. كما قلنا أن الفطرة السليمة تميل إلى النظافة وتنجذب إلى النظافة، فبيوت الله عز وجل نظيفة، والمرتادون إليها نظيفون ويهتمون بالنظافة. وكذلك أيضا لا ننسى دور وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، دور الأئمة، دور المؤذنين الذين يقومون على رعاية وخدمة هذه البيوت، فهي الآن منارة وشعار ومعلم للنظافة التي يريدها الإسلام.
1: بارك الله فيك. وهنا نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثتنا عن نظافة أهل بيوت الله، أهل المساجد، ورائحتهم الطيبة والزكية، نقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، باعتبار أن الوضوء نظافة، أن الوضوء طهور، والطهور شطر الإيمان. فضيلتك، لا شك صحة الأبدان كما ذكر سادتنا العلماء مقدمة على صحة الأديان. فكما أن الإسلام حريص على صحة الأديان بمراعاة النظافة ومعاييرها وشروطها وخصائصها، كذلك يراعي صحة الأبدان بالمحافظة أيضا على النظافة ومعاييرها وخصوصها. صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. نتحدث عن عناية الإسلام بجانب صحة البدن، باعتبار أن صحة البدن هي الأساس الذي تقوم عليه مهمة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، باعتباره مكلف بعبادة الله عز وجل وعمارة هذا الكون. والإنسان المريض لا يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى كما أمر ربنا عز وجل، ولن يستطيع أيضا أن يقوم بمهمة الاستخلاف وعمارة هذه الحياة.
0: وهذا يقودنا عندما نعلم مدى دور الصحة والقوة البدنية

0: امتثال أوامر الله وفي التكاليف الشرعية، لأن هناك كما تفضلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس على المريض حرج. وإذا كان الإنسان فيه خلل في صحته أو مرض لا يستطيع ولا يقدر على أداء العبادة، يرخص له في كثير من الأحكام ويخفف عنه في كثير من التكاليف الشرعية. فما علاقة هذه الصحة بالنظافة؟ ثبت بما لا يخفى على أحد فضيلة الدكتور عند أهل الاختصاص من الأطباء والمجال الصحي الذين يعملون في المجال الصحي، أن هناك علاقة وأثر كبير بين النظافة والصحة. إذا كانت هناك قاذورات وأوساخ وعدم عناية بالنظافة سواء في البدن أو في المسكن أو في الأماكن العامة، فإن هذا يؤثر على صحة الإنسان ويؤثر على بدن الإنسان. وكلما كان هناك عناية بالنظافة كلما كان هناك أثر إيجابي لصحة الإنسان وبدن الإنسان. فهذه عندما قلنا أن النظافة يمكن أن نقول عنها أنها قيمة صحية، نعم من هذا الجانب، أي أن النظافة تقوي صحة البدن وصحة الإنسان، مما يؤدي إلى أنه يكون قوي في هذه الحياة الدنيا ويقوم بما استخلفه الله عز وجل به والواجبات التي أوجبها عليه. فهناك ارتباط قوي بين النظافة وبين الصحة، وهذا ما أثبته المختصون في المجال الطبي والصحي. فلذلك نجد أن الإسلام عندما ركز على النظافة عنا بها شمولية أثر وثمرة النظافة المترتبة في حياة الإنسان، ومنها صحة بدن الإنسان.
1: نعم، والأمثلة على ذلك حقيقة فضيلتك كثيرة.
0: نعم،
1: لو أردنا أن نعدد مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان وتجنيبه أي شيء قد يدنس هذه الصحة، يعني لا مجال لحصرها في هذا اللقاء. فضيلتك، لو انتقلنا إلى قضية نربط النظافة بالرائحة الطيبة،
0: نعم،
1: والنفايات نربطها بالروائح الكريهة،
0: نعم،
1: والإسلام بتشريعاته المختلفة يمقت الروائح الكريهة،
0: لا شك.
1: نعم، نتحدث عن قضية النظافة وعلاج الإسلام لمسألة، نعم، الروائح الكريهة.
0: نعم،
1: تفضل.
0: تراكم النفايات والأوساخ في أماكن سكن الناس وعدم التخلص منها وعدم يعني تصريفها، لا شك أنها تظهر روائح كريهة، والروائح الكريهة تؤثر على نفسية الإنسان وعلى حياة الإنسان وعلى صحة الإنسان. لذلك نجد أن الإسلام يعلمنا قيمة التطيب والتعطر والتعقيم والتطهر في كثير من الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله يحب الطيب ويأمر به، وكان لا يرد الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ويعلم الصحابة التطيب والرائحة الطيبة، حتى في رائحة الفم كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وقال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا. يريد منا أن تكون أمة حضارية، أمة إنسانية، تهتم برائحتها، تهتم بشكلها بجمالها. هذا من قيم الإسلام العظيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أداة ويتعطر منها كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. وسيدنا
1: مع أن عرقه عليه،
0: نعم،
1: الصلاة والسلام
0: مسك
1: من رائحة المسك،
0: ومع ذلك لأنه قدوة ولأنه معلم، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما كان عندهم منظومة قيمية في الجاهلية، ما كان عندهم الاهتمام بالنظافة أو بالتطيب أو التعطر، فجاء الإسلام ورفع مستوى هذا المجتمع يريد أن يحضره. والإنسان الآن يطلق عليها الإتيكيت ويطلق عليها الشكل والمظهر والاهتمام بالمظهر، كل هذا جذر له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يذكر لنا أخلاق النبي من أخلاقه وميزاته.
1: خدمه وهو طفل،
0: وهو
1: ولذلك
0: طفل
1: يعني دخل

0: في حجرة النبي صلى الله عليه
1: ويعرف
0: وسلم،
1: نعم، ويطلع على ما لا يطلع عليه الكبير، نعم، يطلع على ما لا يطلع عليه الكبير لأنه نعم غير مكلف، نعم. فرأى كل شيء مما رأاه ومما نقله لنا، قال: ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب وأزكى من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليعلم الناس الآن أنواع العطور الموجودة في الدنيا الآن كثيرة ومتنوعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتطيبه وبرائحته الطيبة ولا يشم منه إلا طيب، وهو الطيب كله. والأمر آخر ينقله أنس رضي الله عنه حتى يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله. على ماذا يدل هذا الأمر؟ على عنايته أيضا بنظافة بدنه والاهتمام بتطيب بدنه، رغم المشاق التي كان يعيش فيها من جهد وعمل ودعوة إلى الله عز وجل، ولم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجوانب لأنها تعتبر من الدين وجزء من الدين. كما أنه كان يدعو إلى عبادة الله وإلى وحدانية الله، فكان يدعوهم وهو بأكمل وأبهى صورته وجماله صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوة يتعلم منه الصحابة وتتعلم منه الأمة إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة. نحن نذكر صفاته صلى الله عليه وسلم، نذكر أحاديثه، توصياته، إرشاداته لنا، فهذا الذي يربطنا بالنظافة هو الجانب الديني أولا، الجانب الديني، الجانب الفطري، الجانب السلوكي والأخلاقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى التعقيم، إلى التطيب، إلى التطهر، إلى أن نزيل هذه الروائح الكريهة التي تعكر صفو المجتمع وصفو الناس، ومنها تخرج البكتيريا وغيرها من الحشرات والذباب. أين يجتمع؟ عند هذه الروائح الكريهة، مما يؤثر على صحة الإنسان وعلى طمأنينة المجتمع. فالإسلام عالج لنا كل هذه القضايا وركز على قيمة التطيب والتطهر والتعقيم والروائح الطيبة.
0: كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور فادي الربابعة المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة ضمن برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي انسجاما وتنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لكم أجمل تحية مستمعية ومتابعية الكرام، من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات.

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
3: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود. ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية. بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني

0: ده بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت القائل فاذكروني أذكركم، إن لله ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فتنزل الملائكة من السماء وتحف الذاكرين بأجنحتها، فإذا انتهى المجلس صعدت الملائكة إلى السماء فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم، فيقول من أين أتيت؟ قلنا يا ربنا أتيناك من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويعظمونك. يقول جل جلاله وهل رأوني عبادي؟ تقول الملائكة لا وعزتك ما رأوك. قال يقول كيف لرأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أكثر لك تسبيحا وأكثر لك تمجيدا. قال وتقول الملائكة يا رب إنهم يسألونك جنتك. يقول جل جلاله وهل رأوا جنتي؟ تقول الملائكة لا يا رب. قال كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها يكونون أكثر لها طلبا وأكثر فيها رغبة. ثم تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك. يقول جل جلاله وماذا يستعيذونني عبادي؟ تقول الملائكة يا رب إنهم يستعيذون بك من نارك. يقول جل جلاله وهل رأوها؟ أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي كسوداء كالقطيران، 3000 عام تتزاحم الحرارة بعضها مع بعض، وإن أفران الحديد يوقدونها 1.25 ساعة فتجعل الحديد الصلب الصلد سائلا كالماء، يضعونها في قوالب مختلفة فتأخذ أشكال. فاللهم

0: نجينا من عذابك ومن نارك ولا تعاملنا بأعمالنا، اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك وكرمك، وأنت القائم برحمتي وسعت كل شيء فصارنا فيها، وأنت ربنا ونحن عبيدك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: بالهناء والشفاء يا سمية.
1: شكرا يا أخي، تفضل.
0: شكرا شكرا، ولكن كأني سمعتك تقولين أنك بدأت منذ أسبوع نظاما غذائيا قاسيا بغية تخفيف وزنك.
1: هذا صحيح.
0: وماذا يفعل صحن الحلويات هذا الذي بين يديك إذن؟
1: بصراحة لا أعلم، لقد قاومته كثيرا ولكني استسلمت أخيرا.
0: سمية، أين إرادتك القوية يا أختي؟ أين عزيمتك؟
1: تلاشت أمام إغراء الحلوى.
0: كنت أظنك أقوى من ذلك.
1: سامر، لا تؤنبني أرجوك، فضميري يعذبني بما فيه الكفاية.
0: أنا لا أبتغي سوى مصلحتك يا أختي، صحتك تهمني، أو تشكين في ذلك؟
1: لا أبدا، ولكن ضعفي أمام الحلويات يزعجني ولا أقوى على محاربته.
0: إذن لابد من أن نبدأ حديثنا عن الإرادة، ما رأيك؟
1: بكل سرور، إذا كان سيزيد من قوتي وإصراري على مقاومة الحلويات.
0: سنرى.

0: جاء أبو طالب إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يشكو إليه معاتبة قريش له بسبب هذا الدين الجديد الذي يدعو إليه ابن أخيه، وقدم إليه عروضا كثيرة ألقتها قريش إلى النبي عسى أن يترك هذه الدعوة. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم يا سمية؟
1: قال صلى الله عليه وسلم لعمه في ثبات وعزيمة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته.
0: سبحان الله، إنها الإرادة في الحق لا تلين ولا تستكين.
1: وكان صلى الله عليه وسلم خبيرا بالرجال، يبحث عن أصحاب القدرات الفذة فيعدهم للمهام الكبرى. انظر إلى هذه الواقعة التي يحكيها الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وهو من كتاب الوحي المتميزين. يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، أي لغة يهود. قال زيد: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت له، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم.
0: في نصف شهر يتعلم لغة قوم قراءة وكتابة؟ أي إرادة وأي قوة وأي إصرار هذا الذي يحرك همة زيد؟
1: نعم، إنه صلى الله عليه وسلم مربي الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

0: وما بدلوا تبديله.
1: وتطالعنا الإرادة القوية أيضا في قول الله تعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن كانت له قدرة وقوة في أن يقف أمام أهواء نفسه ورغباتها يأخذ بناصيتها إلى ربها بلا تبديل أو تغيير، فقد حقق لها انتصارا كبيرا وسموا رفيعا في معارج القبول.
0: ما أجمل هذا الكلام.
1: ولا ننسى يا سمية بلال بن رباح رضي الله عنه حين كان أمية بن خلف يسومه سوء العذاب، فيخرجه في حر الظهيرة ويلقي بالصخرة الملتهبة على صدره ليشرك بالله تعالى،
0: فتنتصر إرادته التي لا تلين للحق ويقول في ثبات: أحد أحد.
1: وهذا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه يأسره أهل مكة ويصلبونه ويعذبونه، فيقول لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه.
0: إرادة مطلبها السعادة، فالصحابة الكرام عرفوا وتيقنوا أن سعادة الآخرة في الإيمان، فكانت إرادتهم في سبيل الوصول إليها لا تستكين.
1: أصبت يا سمية، فكيف بنا وقد عجزنا عن مقاومة أنفسنا وأهوائها فقط؟
0: مع الأسف يا سامر، مع الأسف.

0: الإرادة في العبادة، ما بالكم نسيتموها يا إخوتي؟
1: لم ننسها أبدا يا ماجد، ولكننا انتظرنا انضمامك إلينا لنكمل حديثنا.
2: فالإرادة في العبادة أساس في حديثنا عن الإرادة، وهل يمكن التقوي على العبادة بغير إرادة؟
0: هذا ما قصدته فعلا، فصلاة الليل مثلا لا يمكن أن تصبح لنا عادة بدون إرادة،
1: وكذلك صيام شهر رمضان والنوافل
2: والزكاة والصدقات وأداء مناسك الحج بلا رفث ولا فسوق.
0: سبحان الله، لو لم تكن الإرادة موجودة فينا لما حثنا ربنا تبارك وتعالى على أداء هذه العبادات.
1: هي موجودة فعلا يا ماجد، ولكننا لا نهتم بها، فلا نرعاها ولا نظهرها ولا نقويها،
2: بل نستسلم للوهن والضعف ثم نقول لا أقدر لا أستطيع،
0: فنبعد عن أنفسنا بابا من أبواب السعادة، لأن المسلم القوي بإرادته في الخير أسعد من الضعيف المتخاذل.
1: صحيح، ونحن للأسف نترك العادات السيئة تستفحل في أفعالنا، ثم لا نجد في أنفسنا من قوة الإرادة ما يحاربها،
2: كالتدخين مثلا يا سامر، أليس كذلك؟
1: نعم نعم يا سمية، وغيرها من العادات السيئة وهي كثيرة.
0: لن يترك أحد إرادته تضعف وتنهزم إلا هاجمته هذه العادات وتغلبت عليه.
2: صحيح، ولو أننا تأملنا في سير الصحابة الكرام لتعلمنا منهم كيف تكون الإرادة في محاربة العادات القبيحة الضارة.
1: كانوا يئدون البنات خوفا من الفقر،
0: وكانوا يتطيرون ويتفاءلون بحسب وجهة الطير،
1: وكانوا يستقسمون بالأزلام، أي يتخذون قراراتهم بناء على ما هو مكتوب على السهم الذي يختارونه،
2: وكانوا يتعاملون بالربا، وكانوا يأتون الزنا،
1: وكان القوي منهم يأكل الضعيف،
2: وكانوا يسيئون الجوار ويشربون الخمر.
0: وعندما سطع نور الإسلام في قلوبهم وعقولهم تبدلت تلك العادات وتغيرت،
2: وأصبحت موافقة للشرع الحنيف ومنسجمة مع الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها.
1: وكل ذلك يا سمية بالإرادة والعزيمة النابعة من الاقتناع بأن الخير كل الخير هو في التغيير للأفضل.
2: وكانت إرادتهم في مواجهة الشر قوية أيضا.
0: طبعا طبعا، وفي تأكيد ذلك قصص لا تنتهي،
1: ومنها على سبيل المثال يا ماجد إرادة

0: ياسر وسمي والدي الصحابي عمار بن ياسر اللذين قتلهما كفار مكة شر قتلة على مرأى من ابنهما، فواجها الموت بإرادة حديدية لا تنكسر، وكانا أول شهيدين في الإسلام.
1: وبشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
2: وأذكر كذلك إرادة الصحابي الجليل خباب بن الأرد الذي واجه الكي بالنار حين كانت مولاته أم أنمار تضع السيف المتوقد نارا على ظهره ليرجع عن دينه فيصبر ويتحمل في سبيل الله.
1: أيعقل أن يتحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صنوف العذاب في سبيل الله ولا نقوى نحن على تحمل البعد عن شهواتنا؟
0: بل وكان في تحملهم هذا وصبرهم سعادة لهم، وأي سعادة! إنها الإرادة يا سمية، الإرادة.
2: الإرادة سلاح يسكن في داخلنا نحارب به ما يؤذينا وما يضرنا، فلنتسلح به لنحيا بسعادة.

0: الإرادة والاستكانة عدوان يسكنان داخل كل منا، يتنازعان، يتحاربان كل يوم كل دقيقة. فإلى أي جبهة تميل أيها المسلم؟ إذا كانت بغيتك خيرك في الدنيا والآخرة وسعادتك في الدنيا والآخرة، فما لك من سبيل إلا أن تكون في صف إرادتك، تأخذ بيدها إلى الخير، تدعمها، تقويها، ترشدها. وتذكر، المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

0: وَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.
1: بسم الله.

ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول

لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة

جلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط.

0: الطالب يحجز الباكيج ويبلش دراسة. مع كل باكيج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكيج الذهبي ودوسيات التأسيس مجاناً. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكراً مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز، بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود. ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية. بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80
11: 111-63 مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
13: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
13: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
12: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
13: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
12: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
11: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
12: كل عظامي بتوجعني.
14: هاي وصفة طبية وسلامتك.
12: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
14: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
12: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
11: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
15: هاتف رقم 037-1010-25.
16: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
17: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم

0: يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن إخوة الإيمان إلى دعاء الغروب من إعداد وتقديم الأستاذ يوسف العمري.

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك أصلي، فاجعل صلاتي صلة تصلني بك وترفعني إلى رحابك. إلهي، أنا بين يديك أقف ببابك، ضارعا في محرابك، ألتمس النور في رحابك، فاقبل صلاتي وثبت بها قدمي يوم تزل الأقدام. إلهي، كلما هتفت الله أكبر أحسست بعظمتك وكبريائك وعزتك وضعفي وضآلتي وهواني. أقف بين يديك خاشعا

ضارعا راكعا ساجدا طائعا. فإذا بالنور يشيع في جوانحي بفيض العزة والقوة والاطمئنان، كيف لا وأنا ساجد بين يدي القوي العزيز. يا إلهي، يا إلهي، ركوعي بين يديك عزة، سجودي في نورك قوة، وخضوعي لك رفعة. فاعصمني من الذل إلا إليك، ومن الخضوع إلا بين يديك، ومن الخوف إلا منك، واجعلني عزيزا بين الناس، ذليلا بين يديك. اللهم إني أعوذ بك من صلاة مردودة، وطاعة غير محمودة، وأعوذ بك من رياء الطاعة وغرور التقوى. اللهم اجعل صلاتي بالقلب الطاهر والضمير الخالص والنفس المطمئنة. وأعوذ بك من صلاة لا أعقلها، ودعاء لا يتجاوز اللسان. يا الله، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

استمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء الغروب من إعداد وتقديم الأستاذ يوسف العمري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

موئل

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا. قبس من

عجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: ولعل بابل الرجاء يصيبها بلل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد أن مننت علينا بإتمام تلاوة كتابك الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وارفعنا به في الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، وارزقنا شفاعة القرآن يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكرومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم احفظ الأردن وسائر بلاد المسلمين، وأدم عليها نعمة الأمن والإيمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأيده بتوفيقك، وأسبغ عليه نعمة الصحة والعافية، واجزه خير الجزاء على دعمه ورعايته لهذه المبادرة المباركة، واجعل ذلك في ميزان حسناته، وأعنه على كل خير، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق سمو ولي عهده الأمين، وأصلح الأسرة الهاشمية يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك، وأدم عليهم نعمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجز خير الجزاء جميع القائمين على هذه الخير.

0: الختمة المباركة، ومن نظمها وساهم فيها وشارك في تلاوتها ونشر الخير من خلالها، وبارك اللهم في جهودهم وأعمالهم، وتقبل منهم صالح أعمالهم، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآتنا يا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير

0: المائدة اليمنية والخليجية. لمت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادا، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: سبح

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
0: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وما دام لله غيب السماوات والأرض فكن على ثقة أنه حينما أمرك بأن تهددهم وأن تتوعدهم ثق تمام الثقة أن الله يعلم ما تصير إليه كل الأمور، واطمئن إلى أنهم إن لم يجازوا في هذه الدنيا فغدا ترجع الأمور كلها إلى الله، لأنه وإن ملكهم أشياء في الدنيا فسيسلبهم هذا التمليك في الآخرة. لهم خيار في أن يؤمنوا، لهم خيار في أن يكفروا، لهم خيار في أن يطيعوا، لهم خيار في أن يسخروا هذا للشر، أن يسخروا هذا للخير، هم لهم خيار. ولكن حين تقوم الساعة لم يعد لأحد خيار، وكل الأمور ترجع لله، وكل مالك لملك يصير الملك بعده إلى الله. وما دام الأمر كذلك فاعبده وحده. اللي له الأمر فيما مضى وله الأمر الآن وله الأمر فيما يأتي، يبقى هو ذا اللي أولى بأن يكون الإنسان في إيه؟ في عبادته وفي طاعته. الحق سبحانه وتعالى جعل للإنسان ثلاث أزمان: زمان سبق وجوده، مش وجودك أنت بس، لا وجود أصلك أيضا، زمان سبق وجود آدم، وبعد اللي جه بعد آدم يبقى فيه زمان وجد فيه مثلك ولكنه سابق لك. أنت الآن لك زمان سابق، زمن من الآن إلى آدم، وزمن من آدم إلى ما لا نهاية. يبقى إذن أنت لك زمان ماضي، ولك زمان حاضر، ولك زمان مستقبل، وأنت تدور في فلك الأحداث. ساعة ما تدور في فلك الأحداث كان يجب ومنطقيا أنك حين استمتعت بوجودك ورشد عقلك ونضج فكرك إنك تقول الماضي بتاعي إيه؟ الماضي بتاعك قد يحدثك به التاريخ إلى آدم، ولكن أنت في ذلك رهن بثقة المحدث. يا ترى يقول الواقع ولا ما يقولش الواقع؟ طب واللي قبل آدم، الزمن اللي قبل آدم، من يحدثني عنه؟ لا يمكن أن يحدثني عنه أحد إلا من إيه؟ إلا من خلقني. فساعة ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كان الله ولا شيء معه، يبقى ما فيش حد يقدر يحدث قبل أن يوجد الإنسان إلا مين؟ إلا الله. طيب ساعة ما يقول طيب وأنت وجدت، لماذا وجدت في زمن دون زمن؟ أم قال لك لأن لازم اللي أوجدني أراد أن أوجد في هذا الزمن. يبقى الإرادة هي التي رجحت الوجود في زمن على إيه؟ على زمن. يبقى كان لازم أبحث عن المسألة من الأول. تشوف المطلوب منك إيه؟ المطلوب منك حركة حياة. حركة حياة القرآن نصرها في كثير من الأشياء. قال لك إيه؟ استعمركم فيها، استعمركم فيها، إدك عقل تفكر، وإدك طاقة تفعل، وإدك كون ومواد خام عمال بتلعب فيها وتعمل فيها الأشياء دي كلها. طيب على الأول كده قال لك هو المطلوب كده، يبقى إذن المطلوب ما دمت حي يبقى المطلوب منك حركة، لأن ميزة الحي عن الميت إيه؟ يتحرك. الحركة نوعين: حركة تمد طاقة، وطاقة إيه؟ تنتج حدثا. يبقى حركة إيه؟ تمد طاقة، والطاقة دي تعمل إيه؟ تمد حدث تاني. أم قال لك إيه؟ يبقى لازم التحرك من أمرين اثنين: الحركة اللي تجيب لك الطاقة دي إنك أنت تصل نفسك دائما بالقوة التي خلقت هذا الكون. يبقى لازم تؤمن به، وتؤمن به عايزة منك إيه، وتشوفها طلبت منك إيه، لأنك إدتك مقومات حياتك في حركتك. الحركة نوعين: حركة تجيب طاقة من المدد الأعلى، وحركة توديها للمعالم الأدنى. يعني تاخد من الأعلى إيه وتدي لمين؟ احنا دلوقتي لما بنشحن بطارية بنعمل ايه؟ بنوديها للمكنة العالية قوي تاخد منها، وبعدين نجي بقى عشان تنور. الله، يبقى لازم اذا في كل حاجة عايزة تتحرك وتعمل طاقة يبقى لازم يوجد ايه؟ لازم يوجد مدد من اعلى، وبعدين انت تاخد من الاعلى وتدي لمين؟ للادنى. الكون اللي حواليك بيخدمك ده ادنى منك، فخد من الاعلى الذي خلقك وخلقه ودي لمين؟ للادنى. فجاء قمة المطلوب انك تكون بين يدي الله كل يوم 5 مرات، تشحن طاقتك تشحن طاقتك، وبعدين تخرج لحركة الايه؟ لحركة الحياة. ولذلك قلنا ان فيها امرين اثنين: حين يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. عشان انتوا رايحين فين؟ تشحنوا طاقتكم بالايمان ممن خلقك وخلق الأكوان، علشان تعمل ايه؟ عشان تطلع في الأرض وتروح للأدنى، تتحرك مع الأدنى. فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل

الثانية اللي يأثر في الأولى دي أمر ودي إيه؟ ودي أمر. طيب أدي حركة الحياة. وبعدين قال لك إن أحسنتها كما أرادها الله تقوم يجي المستقبل بتاعك مبني على هذا الإحسان. يبقى إذن عندنا كم زمن؟ ماض وحاضر هو الحال وإيه؟ ومستقبل. يبقى مدام لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله اعمل إيه؟ فاعبده. اعبده يعني أطعه في أمره، أطعه في أمره أمرا يتعلق بصلتك بالأعلى منك وأمر يتعلق بصلتك بالأدنى منك. أمر يتعلق بالأعلى منك اللي هو المدد اللي بتاخده من الله، وأمر يتعلق بالأدنى منك وهو حركتك في إيه؟ في الحياة. ومن العجيب أن الحركة الثانية في الأدنى هي التي تعين على الحركة الأولى. بقى دي تدي طاقة وهي دي اللي تعيننا ترجعنا. يبقى إذا ما يستغنوش عن بعض ولا حلقة دائرة. لأن أنت عايز تصلي، عايز تروح تصلي، يبقى لازم تستر عورتك يا أخي. طب هستر عورتي إزاي؟ الله بثوب، والثوب هيجي إزاي؟ شوف بقى سلسل الثوب ومجيء الثوب هتنتظم كل فنون ومعاني الحياة، كل علومه، كل صناعته، كل حركته. عايز قماش، والقماش هتجيبه من النساج، والنساج هيجيبه من اللي بيغزل، وشوف النساج بقى عايز كم آلة، واللي بيغزل عايز كم آلة، والمحلق عايز كم آلة، والغيط اللي جاب مش عارف القطن عايز. الله تلتفت تلاقي والآلات دي عايزة مين؟ عايزة عقول باحثة مفكرة تدي الطاقات وتدي الحركة السهلة اللي تدي خير كتير. يبقى خدت كل علم الحياة ولا لا؟ كل علم الحياة. يبقى علشان تروح تاخد الطاقة من الأعلى يبقى لازم تعمل إيه؟ تعمل في الأدنى. تبقى المسألة تاخد من الأعلى طاقة تعينك على الأدنى، ومن الأدنى طاقة تعينك على الأخذ من إيه؟ على الأخذ من الإيه؟ من الأعلى. الذي الموتور الكبير اللي بيولد الكهرباء، نفس الموتور الكبير اللي في عنبر كبير كده مش فيه له مضنور برضه؟ ولا ما فيش فيه له مضنور؟ ايه له مضنور ده بتعين ايه؟ تدي الايه؟ يبقى الحركه متصله ولا لا؟ يبقى اذا الحركه في الحياه الحاضره لكل انسان بالنسبه لعمره في الحياه استقبال من المدد الاعلى، خلاص، وانفعال مع المدد الايه؟ الادنى. وهذا يعين على هذا، وهذا يعين على ايه؟ على هذا. ما دام الامر كده بقى فاعبده وتوكل عليه. طب ما دام اعبده هتطيعه في اوامره ونواهي. شوف الاوامر كلها ايه؟ مش الاوامر بس، كلها صلاه وصوم وزكاه وحج، لا ده دي اللي بني عليها الاسلام. انما الاسلام حاجات كتيره قوي قوي، منتظم لكل حركه الايه؟ فان صادفتك صعاب فتوكل على الله. وهذا هو فائده استمرار ولائك بالمدد الاعلى في كل يوم، كل يوم تروح تاخده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر، معنى حزبه امر يعني ايه؟ يعني خرج عن اسبابه، خرج عن اسبابه. وما دام خرج عن اسبابه يقوم يروح لمين؟ الى المسبب الاعلى. اذا حزبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاه. هل دي تديله الايه؟ تديله المدد الايه؟ المدد الاعلى. فاعبد وتوكل عليه في كل ما ينوبك من صعاب الايه؟ الحياه. وما ربك بغافل عما تعملون. وما دام مش غافل عما نعمل يبقى ده تهيئتك للمستقبل. ان كنت عايز بقى مستقبلك يبقى سعيد، اعرف ان ربنا هيحصي عليك اعمالك، ان حسنه يبقى جزاء حسن، ان سيئه يبقى جزاء ايه؟ سيئه. يبقى الايه الاخيره انتظمت حال الانسان قبل حياته وحاضر حياته ومستقبل حياته الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك ايات الكتاب المبين. احنا طبعا تعرضنا لفواتح السور من اول سوره البقره وآل عمران، وقلنا ان فواتح السور مبدوءه بحروف مقطعه. حروف مقطعة يعني ايه؟ يعني بينطق فيها باسماء الحروف، مش بينطق فيها بمسميات الحروف، لان كل رسم كتابي ينطق الانسان فيه مسمى الحرف ولا ينطق اسم الحرف. مثلا انت تقرا الكاف والته والب، ما بتجيش تقراها تقول كاف تاء باء، انما بتقول ايه؟ كا تاء.

يبقى تا دي مسمى الكاف، يبقى الحرف له اسم وله ايه مسمى. انت بتنطق ايه المسمى، ساعة ما بتقرأ بتنطق المسمى. كتب ما بتقولش كاف تاء، ده انت مش كده بس، ده انت كان حياتك تقول كاف مفتوحة مش كده ولا لا؟ شوف بقى لما نقول كاف مفتوحة وتاء مفتوحة وباء مفتوحة. الله، شغلانة طويلة عريضة لما ننطق مسميات أسماء الحروف. يبقى إذن الحرف له اسم وله مسمى. الاسم يعرفه الخاصة، والمسمى تعرفه الخاصة والعامة. إلا الأم ما بيقولش كتب وأكل وشرب، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ لما بيتكلم بيعرف أسماء ما بيعرف، هو سمعها كده كتب ولا كتب. إنما عايز تعرفه بقى فاهم ولا مش فاهم ولا متعلم وتعلم، تقول له طب اشتهجاه كتب دي إيه مكونة من إيه؟ يبقى مين اللي يتهجى؟ المتعلم بس. يقول لك بالكتبة كاف مفتوحة وتاء مش عارف إيه، الله ما يعرفهاش إلا المتعلم، ما يعرفهاش إلا مين؟ المتعلم. طيب على الأول، ألف أدي اسم مسماه لام اسم مسماه إيه؟ يا لا يا لي يا لو، زي ما تنطقها زي ما تحركها بقى. الله، تبقى إذن لما تيجي في ألف لام ميم، ألف ولام وميم، أنت بتشوفها مرسومة كده الاثنين، إيه اللي خلاك تقرأ دي ألف لام ميم وتقرأ ألم نشرح ألم نشرح؟ يبقى أي الفرق بين ألف لام ميم وألم نشرح؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ الرسم إيه؟ واحد. إيه اللي خلاك تفهمها كده؟ ده السماع، سمعت دي ألف لام ميم ودي، يبقى نزل القرآن مسموعا. يبقى إياك أن تقرأ كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أولا، وإلا فسيستوي عندك حين تقرأ أن تقول إيه في أول البقرة ألم وفي ألم نشرح ألم. يبقى إيه اللي يفرق؟ السماع. أدي السبب في أن القرآن مش كأي كتاب تقبل عليه عشان تقراه كده من غير، لا، ما تقراش إلا إذا صححت على قارئ. بعد ما تصحح على قارئ وتعرف تنطق، نقول لك ابقى اقرأ بقى على إيه؟ على كيفك. ليه؟ لأن دي حاجة لا موزونة بقدر وبميزان ومرادة للحق. دي ألف ودي لام ودي إيه ميم. إحنا قلنا القرآن نزل فيه محكم ونزل فيه متشابه. المحكم ده أم الكتاب، ما دام هيطلب حكم منك، إن فعلته تساب وإن لم تفعله تعاقب، يبقى لازم باين ولا لا؟ هذا واضح. وبعدين جاء آيات متشابهات. طب وليه متشابه ده ليه؟ هم قال لك إيوه، لأن إدراكاتك لها وسائل. الوسائل في الإدراك الأول، وسائل السطحية اللي الناس بتشتغل فيها إيه؟ الأذن والعين والأنف يشم والذوق واللمس، دي وسائل إدراك. وسائل الإدراك اللي انت بتدرك بها هذه الأشياء لها قوانين. القانون مش انت تشم كل ريحة في الكون، مش تشوف كل موجود في الكون. قانون إبصارك يمتد إلى أن تلتقي خطوط الأشعة عند بؤرة، تمتنع رؤيتك عندها خلاص. كل ما يبقى بيبعد عنك شوية يصغر يصغر يصغر يصغر، دليل على أن الخط اللي ماشي من الضوء ماشي زي كده. انت لما توقف ولد قدامك هنا طوله 50 سنتي هنا هو، وتوقف راجل طوله مترين على بعد قد كده، يمكن يبان الولد ايه؟ ليه؟ ما هو كل ما بيبعد ايه؟ انت ما شفتش مثلا طريق او نهر او سكة حديد، كل ما تشوفه ده تلتفت تلاقي الأضرام بتقرأ اهيه لحد ما تلتقي. هي التقت؟ لا، امشي ما تلاقيش التقت، تتنك تمشي. الله، اذا البعد له ايه؟ البصر له اشعاع، حينما يلتقي على بعض كده يمتنع البصر. يبقى لا، قانون ولا مش قانون؟ عال قوي. الصوت برضو له قانون، امتصل الزبزبة من المتكلم الى ودنك، تفرض انه بعيد تتبدد زبزبته قبل ان تصل الى اذنك، تسمعش. افرض الشم وارده في الطائف، ما اقدرش اشمها،

0: مثلا.
1: الله، يبقى إذن كل وسيلة إدراك لها إيه؟
0: لها مجال وقانون، وعقلك وسيلة الإدراك. يبقى له مجال ولا ملوش مجال؟ يبقى له مجال. يبقى ربنا قال لك ده، وزي ما قال لك حتى في محيطات إدراكك دي تشوفه وده ما تشوفوش. شوف جمال الكون في كل حاجة، إنما جمال المرأة غض طرفك.
1: الله،
0: يبقى رغم إمكانيات الضوء الرؤية يجي يحدد لك هو، يقول لك دي تشوف دي تسمع وما تسمعوش.
1: الله،
0: يبقى إذن كذلك في العقل، مدرك العقل يقول لك افهم ده ولا تفهمش ده. عدم فهمك له فهم. ازاي؟ بالله لو جبت تمرين هندسة بتاع الكلية وأعطيته لولد في الإعداد ولا في الثانوي، يحل ولا ما يحلوش؟ ها؟ طب الولد الذكي اللي في الإعداد مسك التمرين كده قال لي يا بابا ما اقدرش احله، مش عندنا ده، ما خدناش حاجة تودينا لدي. يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ يبقى فيهم. ما دام فيهم ان ده مش في مستواه ولا فهمه، يبقى فيهم ولا لا؟ طب والواد اللبخة بقى اللي خد التمرين وقعد طول النهار فيه يقول لك صاد وسين وصاد وسين ويلب ويعمل وفعل، يبقى مش فاهم ولا مش فاهم؟ فيريد الله أن يعلمنا الأدب في وسائل الإدراك. هذا تفهمه وهذا تسمعه من ربك، هكذا المفاتيح اللي بندخل مثلا في الفنادق الكبيرة، يقول لك ده المفتاح اللي يفتح الأوضة دي والأوضة دي والأوضة دي، وبعدين أعمل مفتاح يفتح الكل. طب هو يعلمها لك دي؟ لا، دي انت ما تفهمهاش، وإلا لم فهمتها ما تنفعش الحكاية أبدا خالص. يبقى لازم كل حاجة لها إيه؟ يقول لك هنا. ولذلك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ اللي عايزين بس يتورقوا على الله، عايزين يبطلوا الدين ده بأي شكل، يقوم يجيب لك أي لكلكة عشان يلكلكك فيه عشان يسيب الكل. أما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الأنزحة بقى، وما يعلم تأويله إلا الله. طب إذا كان ما يعلمش تأويله إلا الله، يبقى ما تهبرش، يبقى ربنا عايزها كده، عايزها كده عشان إيه؟ عشان يختبرك، يبتلي عقلك ده اللي عامل فلحوس ده ويفكر في حاجات كتير، ولما تيجي يطلق لك التفكير في حاجة وبعدين تفكر في حاجة وتنتهي إليه وبعدين يطلع التفكير خايب وتخيب النتيجة، يقول لك هدي أنت فكرت كويس. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يصنع للإنسان ابتلاءات في كل وسائل إدراكه، دي لحد دي ودي لحد دي ودي لحد دي ودي لحد دي. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بالمتشابه. ليه؟ عشان يشوف المؤمن يعمل إيه؟ هو من عند الله، ما يعلم تأويله إلا الله. إن قلت والراسخون في العلم يعلمون تأويله، طب مدام يعلم تأويله ما هيعلمه للناس، مش العالم هيعلم؟ لا، اللي بيعطف والراسخون في العلم على الله يعني يعلمون تأويله، نقول طب ما تأويل الراسخين في العلم له؟ أولها بإيه؟ كل من عند الله، يقولوا آمنا به. إذا نهاية تأويلهم إيه؟ يقول آمنا به، هو من عند ربنا وآمنا به. يبقى إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لنا إشكال المتشابه كله، فقال ما علمتم من محكمه فاعملوا به، وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى حجة المتشابه إيه؟ جاي ليه؟ عشان ابتلاءات الإيمان، عايز دي، ولذلك ينقلك للشيء وضده. طيب هو قال لي قبل الحجر، مش كده طلب مني؟ واستلم الحجر ما قبلتوش وشور له، يبقى أمر ضروري. طيب بقى حجر قال لي قبله واستلمه، وحجر قال لي رجمه، نقلني من شيء إلى شيء مثله، وهذا أقدسه وهذا إيه؟ أقبله. دي بقى مسألة إيه؟ دي مسألة الإيمان بقى، تقول هو له حكمة وله أمر. وإلا لو أن كل أمر اقتنعت فيه بعقلك لأقبلت على الأمور بإيه؟ بحكم عقلك، والله يريد أن تقبل على الأمور بأمر ربك. لو جت لواحد قلت له ده الخمرة هتهري كبدك، وتعالى ما نوريك، وتجيبه أمام آلة كده من الآلات اللي هي طلعت دي بتاعت الصوتية دي والبتاع، وتقول له اشرب كاس خمر وشوف ايه هتعمل ايه في كبدك. شاف الكبد فراعه الأمر، فقال عمري ما اشربها. يبقى ده مؤمن، لكن اللي قال له ربنا قال ما تشربش خلاص على العين والرأس، وإلا كنا نأجل المحرمات إلى أن تبدو معاطبها في الكون. لا، يبقى إذن علة المتشابه الإيمان إيه؟ الإيمان به. وقد يبدو في بعض الأحايين لها حكم، لكن أؤجل الإيمان بها إلى أن أعرف الحكمة؟ يبقى لا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب أن يعامل الإنسان إيمانه بربه معاملته لإيه؟ لمعاملته لطبيبه. المريض بيعمل إيه؟ ساعة ما بيشعر بألم كل عمله العقلي في إيه؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه العقل؟ يقول لك أنا والله باكل بتعب. يبقى أنت عندك الجهاز الهضمي، نروح لمين؟ والله الدكتور الفلان ده متخرج من الحتة الفلانية وكذا وكذا وتنك رايح له. يبقى عمل عقلك انتهى عند عتبته خلاص. كذلك إيمانك بالله عقلك أوصلك إلى الباب. ولذلك الحزاق من أهل المعرفة يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك إلى باب السلطان، ولكن لا يدخل معك عليه، تدخل انت بقى عنه. كذلك تروح للطبيب يقول لك خد دي كذا خد دي كذا خد دي كذا، ساعة انت ما تنفذ امر الطبيب ما بتسألوش تقول له ليه ما دخلش وياك في متاهة بقى، ولا هيقول لك روح بقى اقعد لك 7-8 سنين في كلية الطب وبقى تعانقشني، ان كنت عايز تناقش بقى هات كوميسيون بقى وهات طبيب تاني وقعد. اذا الذي يناقش في علل الاشياء المساوي في الحكمة، والى ان يوجد مساو لله يبقى يناقش يقول له دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. يبقى ألف لام راء خذها أنها حروف مقطعة. هذه الحروف المقطعة إن ابتدأنا يعني مثلا نستشف يمكن يكون معناها كذا يمكن تكون قال كذا يمكن تكون قال كذا، اختلافنا فيها دليل على أنها كنز لا ينفذ من العطاء. ده يقول فيها كذا نقول له، وده يقول فيها كذا، وده يقول فيها كذا، وده يقول كذا، إلى أن تحل لنا إن شاء الله من الإيه؟ من الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم في عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد.

جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى

الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.